0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: الله.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گوارايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموديا متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا كشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشو طبرانی با اسناده کی حسن گرایتی و وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بيها ولوها وتايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو أوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هيا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوانو گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش وهابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي اماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نويجي كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليبو ام نزاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوندری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو.

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن

النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبح

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دفاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بخويني دفاريز ري ليان تا بيانيان.

لعبد الله كري خبيبه فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي پیغمبري خدا چي بليم فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينه ايوارانو بيانيان سيجار بستو لهم مشتك دفاريز ريت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بالله كفروردگارم بيو اسلام دين برنامم بيتو محمديش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو پیشوام بيت.

0: بياني من بسرداهات لسر فطرتي إسلامو وشيد الصوزي وإخلاص كبريتيا لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هركسك لروجك دا صد زار بلي فاچيو بيگردي استايش بو خدايا اوا گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بن لبيغمبر
0: عن صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجا تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو و
0: انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: فنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو نازو نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: تغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايوا أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني وبيش أوي إيوار دابي وبمري بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوارخ ويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرقا.

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا

ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وما

الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا

الظهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك و

انقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق.

الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

وريابة ورا لغفلت مالاواكا زخيري أو رقايا برلا تقواكا كانت شويتا حزوري توزي حياكا براشيتي بس عقلي بياكا لخلق خوي حيوان خجياك قد جنا فكري لدنيا چون نظمي روش تا ايوار مشغولي بزم و رزمي دل خوش مكب كزداري و بخزمي دمي كوا اسيري نفسي نزمي ورا حربي لقل نفسو هواكا بو خراپا زور با پلو برنجی شانازید بو بجوانی و قیت و قنجی دنیا توها گرتبو بو پلاو برنجی بغفلت شو برادر عمری گنجی لمولا عمری را بردو قزاکا

باسي قوري ذكري لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي دلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: آيا وشيكتان في بلم لجير عرشي پروردگار لخزيني بهشت كاتيك تو دليت لا حول ولا قوة إلا بالله؟ خواي قورد فرمي: بندكم خوي تسليم كرد وسلامتا. أفرمو ديا بيشوا حاكمو بيهقي رحمتي خواين لبي قراويانتو ولا صحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لعبد الله كري عمر ورضا ورحمتي خوين لبي دليب يا غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركس يقل سر زبي بلي لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بيقمن خوي قولة لتاوانا كاني خوش دبي أقر بقدر كفي درياش بي. أفرمو دي لسناني إمام ترمزي دا رضا ورحمتي خوي لبي بحديثك حسن هاتوا ولا صحيح كاني ترغيب ترهيب دا. باسي فضل قوري أستغفر الله داوي لخوش بون لخوي قولة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبو هريرة رضى ورحمتي خوي لبيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: سين بخواي قورا من للرج يقدا زياتر لحبتاجار داواي لخوجبون لخوادكم. بيشه بخاري رضا ورحمتي خويلي بي قراويت يوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وتبي غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي: هركس يقداوي ليخوجبون بو مسلمانان بكا لبياو آفرت بقدر جماري بياو آفرتي مسلمان شاكي بودنوسي. أنفر موديل لا صحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني أغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أنس رضا ورحمتي خويلي بيدلي لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيست كادي فرمو خواهي قورد فرمي: أي نوي آدم، تاتو لم باريتو هاورم لبكيت ليد خوش دبمو هجباكم نية. أي نوي آدم، اگر تاوانا كانت بوشاي آسمانا كان پركات پاشان داوي لي خوشونم لبكي ليد خوش دبمو هجباكم لي نية. أي نوي آدم، اگر بپاني زوي تاوانت کرده بيت پاشان بمن بگید بلام هیچ حاولت بودان نبم او لیت خوش دبم. پیشوا ترمزی رضا و رحمتی خوایلی به بحدیثی که حسنی دانه و ول زنجیری صحیح حکان دایه. عن البراء رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه
غفرت ذنوبه وإن كانت فرا من الزحف. برا رضا ورحمة خواهي لبيدالي في عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك بليت استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. خواهي قولنا تاوانا كاني خوش تبه اگر لسه حی جنگ دا کله پیناوی خوای گورو پروردگار دا بجنگی رای کرده به ام فرموده یا لا سننی ابی داود و لا زنجیری صحیح حکان دایا. عن شداد بن اوس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الاستغفار ان تقول اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لشداد كر أوس ورزا ورحمة إخوائي لبيدالي في عنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي قوري أو دعاني كداوي لخرجوني عن بيدكيت سيد الاستغفار أوي كبليت اللهم أنت ربي تاكو تايم نزاكا كدفرمي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هر کس يقل روج دا بيخويني وباوري بي هبي اگر لو روج دا بمري پيش اوي ايواري بسر دا بي اول اهلي بهشتا، وهكذا لشو دا بيخويني سر لإيواران بيخويني وباوري بي هبي اگر لو شو دا مرد پيش اوي بياني ليبي اول اهلي بهشتا. پيش ابو خاري ونسائي رحمتي خوين ليبي جرابي على التوقف.

بهشت بكرا ثرياكوا كي آوابوي كساوابوي نومانج لناو هناوابوي لپزدان وشلاوابوي كسي أمرو زيتو سازي كشخوشازي دمبنازي جير بخواي بيبك الرازي.

بیرد به آخری دمری روشه گده میوانی قبری خرمانی رنجت هل دگری دلیه بره لبهش دا جیگ بگری اوی که بتو دراوا اگر نانا اگر ناوا اگر عقل و دلو چاوا گر پول و سر یکد ناوا سپارده و دان راوا تو وکیلی عبدی که دزبکلیلی و بخشینی مل با مدا وكو قارون بفيزة وخد با مدى لكاري خير خد لا مدى اويك جرفاني برا بلام داري ديني زرا وجدان سرا وكو سونا لسره الكي باركرا بو پروژة چن لزانو نرم برا مادم خداي بيرچوتوا گوجو گيلو گيجو ورا اينا بيني چون با دنیا تیده کاشه وگ به هاشه خوش دناشه جوان ده پاشه بلام با قیامت نا جوشه کراسی تقوی نا پاشه زکاة و صدقاتی چی پوشک و خوا نا فروشه دل نیایه بم دنیایا بیری نیا تاثر نیا بی بقایا تمن دروا دلی بایا إذا بلغت التراقي أو ساتي لبردمايا وظن أنه الفراق هنا سكي ديتو نايا والتفت الساق بالساق كوتاي قشت دنيايا هندي زاني لكفنايا ولقوردايا قورتي سرتورتنايا نبازار نسودايا نقنفو نترايا نهاو سرو نبرايا جاكاتك جيري بزاني لم دنيا دا چند بجي هر ميواني بهشت مدى بسيبري دنيا فاني هاكا بروسكي جلطيك كويلي مشكي سوتاني زالقي مرق راي وستاني وداي بزاني جوجلي روحك الدرچو قبوي جستكيش كاني بغفلت بلاي دنيا دا رام بورا ونزاني مرق دورا رقا احتياجي بنورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ديدس دريشك بو بخشين بو نداران ببا بسيبرو پرجين ساريجيكا دلي پرلا اوفو برين نخوا زلا بو نازداران بباري وقنر مباران او من دالي لي قوماوا ناس شكاوا باب نماوا هشتا من دال فرويا چاولتويا دلبسويا فتنو امتحاني تويا دفرمسكي قوناي بسرا دكالا ببالاي ببرا بهشتي بيل اخوا بكرا ازانم چند سرقالي وگا کوتر بو پروژه خود دنالی ده سرنجه بده حالی.

مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست بە تەوفیقی خوای گەورە لەوتاری ئەمڕۆدا باسی گرنگی دەورەی هاوینەتان بۆ ئەکەین لە مزگەوتەکانی شارەکەمان لەگەڵ باسێکی ئەمانەتی مناڵ ئومێد دەکەم دڵی بەنێ و لێی تێبگەین فلاح ئەگەر بیەوێ زەرعاتەکەی باش دەرچێ ئەو ئەرزەی کە تۆی پێوە کە ئەبێ ئەرزێکی بە پیت و بە بەرەکەت بێ ئەبێ ئەرزەکەی بەردووداری تیا نەبێ و ئەرزەکەی ئامادە کرابێ و خاوێن کرابێتەوە ئینجا فلاح تۆی پێوە کە دوای ئەوەی کە نەمامەکەمان لێدا یا زەرعەکەمان چان یا ناشتمان ئەبێ لە سەرەتاوە زۆر لەگەڵ یا خەریک بین تا سەرمانەی بە تا بێ ئاو نەبێ تا گەرمانەی بە جاران ئاینە و وەی شومە ئەیان و ئەو چەتڵە یا ئەو نەمامە یا ئەو زەرعاتە وەی شومە لێی داوە یا گڕە لێی داوە هەردووکیان هەریەکن سارد و گەرم زەرعات تێگەدا علەما ئەڵێن منداڵیش هەروایە کچ و کوڕ کە دێتە دنیاوە بەخششی خوایە خوا ئەیدا بە دایک و باوک ئەو بەخششە پاکە کاغەزێکی سپیە هیچی لێ تۆمار نەکراوە ئەمانەتێکە و خوایدا تە دەست ئێمە بۆیە ئەبێ ئێمەش وەکو فەلاح لەو ڕۆژە لەدایکە بێ تا ئەو ڕۆژەی لەسەر پێی خۆیە وەستێ ئەبێ ئاگامان لێی بێ ئەبێ دەستمان پێوەی بێ ئەبێ لەبیری نەکەین ئەبێ بەنانی حەڵاڵ بەخێویکەین ئەبێ بانگ بدەین بە جۆیە ئەبێ فێری دینداری بکەین ئەبێ لە پێش هەموو شتێکا خوای پێبناسێنین ئینجا پێغەمەری پێبناسێنین ئینجا ئەخلاق و ئاداب و ڕەوشتی ئیسلامەتی پێبناسێنین واجبە لەسەر دایک و باوک وەکو چۆن دوێژ واجبە چۆن ڕۆژ واجبە ئەمەی کە من باسێکەم واجبی شەرعیە لەسەر دایک و باوک کە مناڵەکەی فێرکە تەربیەیکە شارەزایکە مسلمانان ئەجێڕنەوە پیاوێک دێ بۆ لای ئیمامی عومەر ئەمە چوونەوە بیگێڕنەوە بۆ ماڵەوەتە دێ پیاوەکە زۆر بێتاقەتە و دڵی تەنگە و ئەڵێ ئەی گەورەی مسلمانان من کوڕێکم هەیە زۆر عەزێتمەدا لە قسەم دەرەچێ بە قسەم ناکە بەعکسی منەوە جوڵێتەوە ئیمامی عومەر تووڕە بوو بە پەلە ناردی کوڕەکەیان هێنا کە کوڕەکە بینی ئیمامی عومەر دوڕەیەکی پێ دوڕە قەمچیە شتێکی پێ بوو بۆ ئەوانەی کە غەڵەتیانەکرد بەو قامچیە لێدا کە قامچیەکەی بینی کوڕەکە زۆر ترسا فەرمیە ئەمیر المؤمنین لا تەستەعجیل عەلەیە فەرمی ئەی گەورە مسلمانان پەلەم لێ مەکە مەجال مەدەی دوو قسە بکەم وتی بڵێ وتی باوکم شکاتی لێ کردوم تی بەڵێ باوکت لێ ناڕازیە ئەڵێ ئەم کوڕە بە گوێم ناکە بە قسەم ناکە لە هەملە فەرمی ئایا ئەی گەورەی مسلمانان وەکو باوک و دایک مافیان هەیە بەسەر منداڵەوە ئەلی الأولادی حەق عەلە الأبەوەینی عەلە الوالیدەینی قالە نەعەم وتی ئەی باشە کچ و کوڕ حەقیان بەسەر دایک و باوکەوە هەیە ئیمامی عومەر فەرمی بەڵێ ئەچۆن حقوقی مشتەرەکە هەیە فەرمووی حەقی من بەسەر باوکمەوە چییە فەرمووی یەکەم حەقی تۆ ئەوەیە ئەن یەختارە لەکە ئوممەن ساڵیحەتەن ئەبێ دایکێکت بۆ هەڵبژێرێ دایکت عاقڵ بێ ساڵح بێ دیندار بێ بزانێ دایکایەتی بکە وتی ئەمە یەک دووهەم
أن يسميك باسم حسن ناوك جوان ليبنك هل رود بنا يخد بري لنا وخلقه وشانازي بنا وكتوبك تأمدو سيهم أن يحفظك القرآن سيهم أوي قرآن فيركا شارزاك لكتبك إخوة فرمي قولي إيمان داران باكم لبر شهوة خوي دايكمي لبازار كريو بدو درهم ندين زانية چه دايكم نا ازاني خواناسي و دينداري چه افلتي كفري بدايك آياتي ونية او رجيك من لدايك بوم او نمني بلاو سوق بو او ندايكمي بلاو سوق بو ناوي ناوم جعل جعل يعني خالونچا تمن ناوم خالونچا يستا تي ايه فرمي يك كلمش باسي قرآني بونا كردوم هر نازانم قرآن چه هر نازانم دينداري چه امام عمر خمچکی رو کرده باو ککو فرموی اسأت الى ابنك قبل ان يسيء اليك عققت ابنك قبل ان يعقك ابنك فرموی فلان کستو لپیش کرکتا حقی کرکت خواردوا داوی چی حقی لکرکتا کی هیچت بو نکردوا ما فدن داوا ظلم لیا کردوا علی روا در كوت كأيما دايكو باوك واجب لسرمان من علاكان من أقامان ليان به عقيديان فيركين أخلاقيان فيركين دينيان فيركين حزتي نوح كلافاوك طبعا لافاو دو جوريه مسلمان لافاو هي أخنكينه أو باو أمري بس اولا فاوي امروها توزور خطرها نازنمي وستي بيكن يانا لا فاوي بدروشتي لا فاوي باخلاقي لا فاوي بعقيدي لا فاوي مروف كشتنو دزي كردنو برتي الخواردن زور خطر من على كم كويت ناوزل كاوي بعقيدي بإيماني من جواب زانم كرم هيا داماوية بو من كركم لقل كافران ولقل ظالمان ولقل بيدين كان بجي من اجبال يمكرم هيا ازاني نوح فرموي چي فرموي يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين فرمي كرم لافا وكهاتوا كافركان ابا ورياب لقل او النبي با لافا والنبا طبعا بقصي باوكي نكرت لافا وكبردي فحال بينهما الموج فكان من المغرقين لقل كافرانا مردو لقل كافراني شازين دو كريتو بويا مسلمانان من دال امانتي كي قوريه زور خطر من بمرم منالك بيشكشكم با كسوكارم يا بقوم نتوم من علىكم هجدي هابي من علىكم دم بيسو دس بيسو داوين بيس بي طبعا وادرة چه توقر پروردينكي معلومة چون كلافاوي استا وكو جاران نيا ساعتو تمالاو هاتو تناو مكتب كانو هاتو تناو كولانا كانو هاتو تناو باخلو بتانيا كان مانو چن سال ام نخشيدان راوا كأم امتا لريدر كن او استور دور دا سري قلتوا بويا ابي ايما بشانازيوا بشانازيوا شكري خواب كين كايما مزقوت مان هيا كايما قران مان هيا كايما فرمودكاني بيغمر مان هيا صلى الله عليه وسلم ان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع وابزانا مردوي سبا من بخوم بلهم او من لقيامد واستاو خوا سؤالك جل جلاله فرمي من على كانت شي بسرها علماء علين يا كم سؤال دايكو باوكا كرينجا لمنال يسأل الوالدان قبل الأولاد دايكو باوكا برسل من على كانت شي بسرها شي تفير كردن شي تفير كردن شوني پرورده كردن
ای خواه لقرآن نی فرمو نالک انتان بپارزن نجانم ای خواه نی فرمو آگتان یابو نی لا تشرک بالله ابراهیم دعای کرد و دعاگتان لبره فرمی رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام خوايا أم شارمان بركي لأمن وأمان شريتي أنا به كشتاريتي أنا به أشوبيتي أنا به خوايا من على كانش بفارزي لويك بتفرز بن واجنبني وبني أن نعبد الأصنام بتفرستي استجوري است أنواع بتفرستي بها أبو بوی من بیری خوم یا خمو بیری جناب تانی یا خمو آیا من علکانی ایما چنی کن ماون لسر صراط المستقیم چنی کن لتو دزراون توش دیبو مزگود اگل من علکانی برو چور رویوا عقیده چیا لگل چیا گره خریکی چیا چون پارا پیاکم پرسیارب کن من علکان تان چون پارا پیاکم بداخو سدا یکو باوت هر لبرو ایش کا هر لبرو پارا پیاپ کا اخلاق یموانیه و مسلمانی ابي افزانی چون پارا پیاک اون سال ایما دمان شش دورا کینا و تا یچینو امسه مانله خدمت من الکان یوابین برو ایوش ورن فریا کون بو من الکان تن لدز درنچه هیچ نبی لقیامت علی رود بیا بلای خواهم من علی کم برد بوم زگود دسم گرد یا نام بوم زگود تسلیم کرد به دوری هاوینا شتیگه علیم رنگ آنتیک تن پیتا نخوش بی رنگ ایسا زور بی دایی که باو کن بلای بخواهم سیمان فرصت با من علی کم دینار پیاب کا پاره پیاب کا ای باش برام باو با پیرانی ایما چون جیاون کی و کوی است خلق حلپی دنیایی بوده کی و کوی است خلق آواشات ناو مادیات و دنیا و من باوکی خوام پنج اشی بیک و کرد ای هیچ ملتو ناوی بس قرآن پیرو برملا نامی و یک دینار پیاب کی نامی و یک روز اشی موب کی تنها فیری قرآن ببی خوب باوکی من عوامیش بود لبروا فرصته برا لبروا اول يدس خوتان در مكان ماسي لبحرا ما مستكان جوتا لبي ماسي ميروله لكوني خويا بالندكان لسر درختكان دعاء كان بو ما مستايك دي درس قران عليته سبحان الله سبحان الله ماسي لبحرا علي خويا لو ما مستاي خوش بك ومن الله في قرانك اما آخر قسمه بوتانه گرمو عالمی چی گوره مرد در دنیا درچو زور عالم بو طلبکانی بینیان کن ما وسا رنگ جوانه زور گشی وزع چونه دوائی مردن فرمی خوالیم خوش بو مشکلیم نیه لقیامتا فرمی با هوی چیه و او تی جیرانه که ما نبو افرته که هشتانه و ساله بو جمله گر فاتحای روان نبو بدو هفته فاتحان پر روان کرد فاتحا خواه فرمی لبر فاتحای او پیرج نه چی گناه کته سریمانو بس سوره فاتحه جماعه وسکن جو تانی بی و تنوی قرآن و نگوره امید دکم انشاءالله بتوانی نهمومان امدو سمانا لخدمتی من علکان ما نبین اوی پی من بکری مقصیر نبین بو اوی بی بیت الرحمت بو گرک و شارمان بو اوی من علکانش من انشاءالله برچاورون بن لدینا و بن خاون دین و عقیده و اخلاق يا ربي إخوائي توفيق من بدي بو خزمتي دينا كمان يا ربي إخوائي دايكو باوكا كان موفقي بو أويدسي من علاكانيان بقرين بيانيان بو دوريها بنا يا ربي إخوائي بركت خيطة تمني أو ما مستعاني كخوة بخشانة درس لينوا يا ربي إخوائي بو خاطري عظمتو قولي خود قرآن لدل ما ناشيرين كي إخوائي لم دوريها بنا يا سرو كاريمان كي تمن من بيب بخشي موفق من بكي امانتی دینداری بگینین باو خلقا خواه شفای نخوشکان بدهی عاقبتی بسالات چوکان بخیر بگیری خواه گنجو لاوکان من دامزراو کی یا ربی خواه من علکان من صالح کی یا ربی خواه شر و آجاو فی تمالی دور خیتوا
يا ربنا ليدا بارينوا باسمي القوي والعزيز خود مسلمانان إيمان داران أهل قرآن لسرزمينا بدز فراعينو طاغوتو كافران وصهاينا ومظلوما يا ربي إخوائي داوال ليكين باسمي القدير القوي خود كوتاي بدا صلاتي طاغوتا كان بيني خوايا علميا يعني بدا إلى زبي خوايا مجهول يعني كيب خوايا نوا خوايا أهل قرآن سركوتوكي يا مشكيت خزمت كاري قرآنك يا خود اللهم آمين. نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب

چند دقیقی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم با پیغمبری خواهد و صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموزگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلاوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كوري جريده ورزاي خويلي بي دجرت وكدلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پنج نوجا فرزكان جمعه بو جمعه كفارته لا بري گناهي نيوانيانا اگر توشي گناهي گورا نبي پيشوا مسلم گراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رضي خويل بدله پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالکان تان فیری نویش بکن لحوت سالی دا لده سالی دا لسر نویش لیان بدن و جگیان با جیا بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبدالله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشو عمر كري خطاب ورزاي خويلي بيدير توكا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أوي نويجي عصري بروا وك أووا يمال منالو ساماني لدز دابي. أم فرمودي متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتا أبي هريرة رضي خويل بدله پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نيجبو بهواشيو لسر خبرون ونيجو فلمكن چند فرياكوتن نيجبكن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایانه توا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داکی ایمان دارن عائشة رضی خویلی بیل پیغمبری خواوا صلی الله علیه وسلم دجرت و کفرمویتی: اگر خواردن دان را و قامتی نویش کرا لپیش دا دست بخواردن بکن. ام فرموده پیش و بخاری گرایتی و. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرها، لا کفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنسي كري مالك رزاي خويلي بي دالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركز نوجي كي بيرچو يان خوتبو هركات بيري هاتوا بانوجا كي بكا جغلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكالسر لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقال مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستوجي پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل دواي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هيا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامة رزاي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرز يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليبو امنزاو دعاي کردوو كمو زيادي تيدا نكردوو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکرچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان و
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشا طبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري.

رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم علي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. عزيزان خوشويستان خوشكان برايان صلاة ورحمة خواهي قرتان ليبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوكاني نخواي بالدست همو كاتو كارمان برخير وبركتك ومجلسي ايوا برمهر وصوزو بزيبكا ودلتان خوشكا وشفاين خوشتان ببنيري همو لایکمان به یکوا لخزمتی عزیز و خوشویستا کوب کاتوا لسر بنمای ایمان. عزیزانم خوشویستانم دیارا برنامه کتان برنامه سرنج با واتت بروانا سیر بکا بلام روانین و سیر کدنیک نکتنها بچاوکان بلکو بدلو بعقل بو عبرتو پنت و بو سود ورگتن و کلگ ورگتن با برجواندی دنیا و داروش. ام برنامه یا برنامه سرنجبه که برنامه یا که همیشه یاد من دخاته و اوی که دی بینین با سرنجی لیه بین بزانین چونه و با چیه و او کسشی فرمان من پیده که سرنج بین اللایه اوشتهی که سرنجی بوده دین لم برنامه یا اسمانه و او کلکشی که وریده گرین لدوائی کتایی برنامه که دست من دکوه دزانین چکل که اکمانوار گرتو بای همیشه لهمو فرمانیشی سرنج با دبی کسی اک به فرمان پیب که دبی بوشتیک سرنج بدهی فرمان پیب را بی لدوائیش دا برجواندی اک قازانج اک سودی اکت دست کهوتی بی. عزیزانم اما روشانه که روشنایی خور بسرمانه حال ده سیری آسمان دکین، آسمان دیتا برچاو من، بلان بحکمی اوی روژانه اما دوباره دبیتاو، دکره زور بلا مانو دیمنی چی گرین نبه، او من بلاو گرین که شتنوی یکان، شتنوازکان، کم کم دی بینی سروشت انسان وای اوی که زور لگلی تیا کل بی، کم تر سرنجی دادا، یا کم تر تمشای او دیوی اکات، که اما، ام برنامه جاری تربیر معنی نه تو لبیر تن نچه سرنج بن او آسمانی که لپشتی سری ای و ویا هر وا چتریک نیا هر وا چاتوالک نیا بو خوی وست آبی و سوز بی و شین بی و عفن هوری کی پیا بی و برو و لزستانه بارانی کی پیا بی تخوار و لهاوی نه دنیای کی صاف بی و او آبینی هند جار تیارو اقمار صناعیشی بو حل ددری بو آسمانو ایتر امانه چگی سرنج نبه زور چگی سرنج او آسمانه او آسنه گوری چون دگریت خوی او آسمانه ام اقمار صناعیه بچندین کات وقت چون خوی دگری ام هورا کجاری وای لزم باران لافاو درستکا فیضان درستکا ام همو آوا لم آسمانی پشتی سری ایمو چون وستا چون نروخا ای کام کولک گرتی کام هیزو قوت گرتی او مانگ گوری که بو آسمانو او خور گوری که بو آسمانو هیچ شتیکی مادی او یه برچاوی ایمه نگرتو که به هزاران قد لامزویی ایمه لسرین لو گورترو لو فراوانترو حجمی لو زیادره اما نه همو لم آسمانی پشتی سری ایمه ون بدر لهمو امانه او هزاران هزار ملیون استیرو مجرات گورانی که هر یک بدیان هزار قات لمسر زویی که استا زیاتر لهشت ملیار کس لسری دجی بو فراوانیتیو بو همو جنجالیتیو ای اما چون وستا اما اویه که خوای بالا دست سرز من بولای ام آسمان راده چشه افرمی ایو بو سرز نادن سرز بن بولای چو و ایل السماء کیف رفعت ام آسمانه چون برز کرایه و چون برز بو لیکه لبرنامه کانه وطمن ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما هر یک پارچه بو لیک من جیا کرده و یکیان بو با ارزو بشیکیان بو با آسمان اما آسمانه و کوچی کیف رفعت جاری واشتی که بینی شتی که گوره و قرص و فراوان و گوره برز کرایه و تولشوی نیکا اریم چون برز کرایو ام مشتزل یعنی چون برز کرایو ای ام آسمانه چون برز کرایو ای تو بو سنز لمنادی آخر كور باب ما كي إشي من نسير وأسمانه كم باب شون إشي تونيا أما أسمانه بوتو درس كراوة أو نية بسواري تيارة بم أسمان أدروي أو نية لو أسمانه خورد بودي تخواروا أو نية لو أسمانه باران بودي تخواروا أو نية لو أسمانه جاذبيتي مانگد بودی تخواره و ای او دریایی که آوا در و شپول داودی و آجریت و خیره شیلاود بونه نه تو نقب ناکا بدسی خویتی لپیاوتی خویتی یعنی هزی الله گرتوتی ای تو زنی او مانگا ل استی چی خویا اینا خلقنا كل شيء بقدر هموی به اندازه جیری به اندازه رجی اما درست مان کردو خو او مانگا برزو نظم ناکه لشوینی خوی اگه برزو نظم که ببرزی یا بنظمی یا در یاکان بناخی زوی دادر رو نخواره و یا در یاکان سرکش دبنو دینو وشکا یکان همو داده پوشن که او سر زویه چوار بش امسی بشه او بشه وشکانی ای بو امسی بشه و دانا پوشه خو بپیاوتی خوی نیا او جازیبیتی که لو آسمانه لمنگا هیا او گرتو تینا لبرزو نظم که أي خوما قالتها وإلى السماء كيف رفعت أي بونا روان بو سرز نابن بو أسمان چون برز بو بمهم مجرات وأستيرو هوريو أي أما قالتها برزا كيمن يا لشوني كترا بما نفرمي أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أي أما نسرج نادن بلاي أو أسماني كلا بشتيانا ويا كيف بنيناها اری ماسمانه من چون درست کرد؟ گچو چمنتو بلوکو تابوکو نزانم چی مانه چو هنو درست مان کرد؟ کیف بنیناها؟ چون ایما بینای ام آسمانه مان کرد؟ وزیناها اگر تو لطاریکی شوا تمشاکی او همو استیره لآسمان جری ویده وزیناها وما لها من فروج هیچ کمو کریو نقصه چی تابه دیا کرد؟ ای با چی تمشای نا کرد؟ سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحان الله ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سيدكم خائباكو بيقردي بوتو أما نتيجك لتروانين وخدا ناسي لتروانين وقوري خدا نعمتي خدا بخششكاني خدا بچوچي خم سبلي خم بهزي خم بيتواناي خم أي أما دسكو دنيا ای سرنجدان لما امد اونی جلوه تو توشی تکبور بی نویجا که بانگ ده هل ناسی بی که تسیستو تمالوی بی طاقتی یک جاری ویا که بریج نبی آخر خواه بزانی ام هموا ام آسمانه چون تحمل که لجر ام آسمانه نویجا که دو آخی دست باو گناها بی دست باو ظلما بی دست باو ناحقیا بی پشتیوان لو ظالما کهی که ام خوانی آسمانه پی رازی نیا او گالته تو باسی چی ده که برزی من چون پیوندی به تو نیو آسمانه ای با چه درست کراوا ام آسمانه و سخر لکم خواه فرمه با توم رام کردو ما فی سماواتی و ما فی الارض نکر آسمانه که خوی اوشی کل نوی آیتی ای تو آزاد نی به هر شونیش آر روی به هر قنوکش بنی چی به هر گوشه چی ام سر زبیاد آر روی ای تو آزاد نی کس رگی لیا گلتو او مروف زال مکانه حتی سنوری با دانایی ایسا ولاتی تو لگه ولاتی که ترا ما سنورکی و ببیه جواز سفر و ببیه چینا روی اما هی دینه اما هی خوایا یا هی بند ظالم استمکارکان که لدنیا خوایا درستیان کردو ایخو امسر زویا لمسر تا اوسری هر وکو ولاتی خود وای و هی توی جوازی اگنی لیا رو بو اوی اما ظالمکان اما یان درست کردو آسمانی هر وای همو ولاتی آسمانی خوی هی تناند نابه تیاری کسی که تر اسمانی ولاته که تو ببزینه اما چین ام دست کرد ام دست صلات دست کردانه چی هن بمروف کردو هی خواهی کسی من دا جیریان کردو ای تو نزانی ام خواه محاسبه یکا چون موبایلکی من تو دا جیری که لیت قبوله کم ای چون اسمان دا جیر کردو مسلمانی لشونی که ترو نالی بیت اوی اما نه و الى السمائی کیف رفعت یعنی او أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها چون دروس مان كدو وزيناها وما لها من فروج هيش عيبي جيتي آية بچي تزين جوان كردوا لشيء ترى فرمي وزينا السماء الدنيا بمصابيح سبحان الله وكو ورترت يد بجينيو خوال لقال عقلي توقسبك كلا فرمي وزيناها جوان ما كردوا بشي جوان تاكو سبوخ تان كردوا نا بمصابيح او هم استيري تخوال تاريخي شوى تمشايكي اسمان كا هر دلي شاريك بو برزيوا استير جري وجري ودي هي واي بتشوك هي واي غورترا اي اما قابلي اون يسرنجي بي جا اخر مسرنجي بم تشيشتيك من دز دكوي تش سوديك من دز دكوي چون برزك ايمن اي تولد الجامي اما خدا باش ناناسي خوت باش ناناسي جرالي خوت باش نابي جا اگر هر وكو خويتي والله سيري شم كدو هيك لما سلك نغور افر راستك حبكشي خوات شاك نبو درزي كشي لخويدا ازاري نشك اما نقصانينيه جيغي پرسيارنيه يعني جيغي پرسياره تو سي اسمان بكيو لجير او اسمانيا ظلم بكي لجير او اسمانيا بيديني بكي لجير او اسمانيا بفرماني خواكي لجير او اسمانيا كبمهمو ديمنو برزي كدوتو جواني كردو ظلم بندي خواكيو پیچوانی پیامی خواب کی؟ اما تو بود درک ایکم من چون پیچوانی بکم چون ظلم کم چون مافی ام خواه پیشیل کم آها ام بابتی سرنج با عقیده پرورده ایمانیات دامز رویتیه بایه برنامه سرنج با که ایمه لگلتانای زین دجولینه سرنجت با را با اوشتا گرنگان را دا چیشه که دبی تو لگلی بجی تو بوا بخمی بوه به آگای بوهش تا بچوک کن امش تا گورانیان لبیری تو بردو تو چون دبی وابه یا لسورتی ملکه لآیتی سه که دفرمی الَّذی خلق سبع سماوات طباقه و کوی که پیر بلی او آسمانی که وتمان کیف رفیعت چون برزبوتو هر خوی نه بچ بحو طبقه برزبوتو الَّذی خلق سبع سماوات طباقه یک آسمانی حوت لسر یک هر وابانی که وی نخیر هر بینی دانیک با دانیکی تر آوانا مسافه دوره که زانست رجی یک باسی یکات ماوکی چلی یک خوای بالاده سرنجت با راده چیشه امیلن برنامه سرنجا بیرتی هنینو او آسمان حوت طبقا برو تمشایی که لیرو تمشایی که اچی تبان آسمانه که تر اچی تبان آسمانه که تر تمشاب که بوردي بدقت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لم دروس كراوي خواي الرحمن الرحيم حيج نقص نقصانيك كم كوريك نابيني سيرمك ما ندوبهم جاري كتريش فرجع البصرة هل ترى من فطور أم جارجنا جاري كتر جاري كتر بدري جاي تمند هرسر هالبرو تمشاكو بزارم تشعيبك لم صنعتي إخواتك كده فرمي طباقا يعني بج بج لسريك كمتناسقة لجواني لنظام لإتقاني كيزور لإحكام دام زراويك لبيني هرم آسماني بو آسماني كتر أو جار لم آسماني كما أم جاذبيتي هوايا لآسمانا كان ترى جاذبيتي كي دقوري لبيتريانا دقوري أي خوتو هر أما طبقيك نيو دروس كلابي باو دقة جوانا باو نظام جوانا او جار هيج لم آسمانانا بكيفي خوي نية چي دكا و چون دكا نخير او كسي كدرستي كردو سرنجي ايما رادة چيشي بولايم آسمانا لخزمتي ايما لمصلحتي ايما درستي كردو ام قرآنش كروجانت ودي خويني لهر جار يكيا شتيك سرنج الراده چيشي بو اويتو هميشا لبير كرنو ولا سرنج دانا بي بو امشتا گورانا تا نترازي تا نخلطي تا بي آقاو دور نبي تفاوت كدا فرمي في خلق الرحمن من تفاوت تفاوت يعني هيج فوزايكو بيكا دانيكو نقصيك لدروس كردني ام بينا گورانيا آخر حوت طبقه بيكو هر يك لقل ايوتر بيني زاره هر يك بجاريك دروس كراوه هیچ فەوزا دروست نابێ، پێکادان دروست نابێ، یاسا و بەرنامەی خودایی لەمەیانە لەگەڵ ئەویتریانە پێچەوانە نییە ببێ بەمایی فەوزا و ببێ بەمایی ئەوەی کە خەلەلێک دروست بێ. مەسەلە بنمونە لەم ئاسمانەیە جۆرە جازیبێتێکی تیابێ لەویتریانە دژی ئەم جازیبێتە بێ. ئەو ئەستێرانە لەم ئاسمانەیەیان لەویتریانایە ئەو ئەستێرەیە یا بجۆرێک لە جۆرەکان ئەم تەبەقی لەگەڵ ئەو تەبەقی ئاسمانە هیچ دژێک و پێچەوانەیەک نییە تاوەکو دژێکی تیا دروست بێ فەوزایەک دروست بێ، کەواتە ئاسمانەکە و بەو دیقەتەی کە دروست کراوە، ئاسمانەکە و بەو ئیحکام و مەزبووتی کە دروست کراوە، ئەو جار بەو جوانیەی کە ڕازان ناوەتەوە بە ئەستێرەکان، ئەجا بەو دەستوری یاسایی کە تیادا بین کراوە. علەمایان باسی ئەم ئاسمانی یەکەم و پاشان ئاسمانەکانی تر، خۆ ئەو تەیارەی کە بە ئاسمانە دەڕوات ئەگەر ئەو مەسافەیەی بۆی دەچێ تا دوورتر بێ ئەو زۆرتر بەرز دەبێتەوە، چونکە ئەو تەیارەیە لەوێ ئەو جازیبێتەی کە لە زۆرترین چوونە سەرەوە هەیە لە زۆرترین هاتنە خوارەوە نییە، کاتە بە ئیسراحەت هەتا ئەو تەیارانەی کە با بڵێن دوو مەچینیان هەیە یەکێکیان دەکوژێنێتەوە ئەویتریان هەروە بە سادەیەک ئیشەکە، چونکە تیاری وا بە ئاسان بەرنابێتەوە، وا بە ئاسان تیارە لەو ئاسمانە بەرزە بەر نەبووتەوە. تیارە کاتێ بەردەبێتەوە لە کاتی نزمیە، لە کاتی هەستانە، لە کاتی نیشتنەوەیە. ئەی ئەوەی کە ڕۆی و دیار نامێنێ یاخۆت جاری وایە ئەکەوێتە دەریای شوێنێکەوە نەچۆتە ئەو تەبەقاتە زۆری بان و چکە لەو تەبەقاتە زۆری چۆن بە زەخت سەرکەوتۆ بێ بە زەختیش دابەزێتەوە. لەبەرەوە بەڕێزەکەی من ئەم ئاسمانە بەبانیەکەوە کە تەبەقاتە بەبانیەکەوە کە خوا فەرمێ چۆن دروستمان کردووە بەبێ ئەوەی هیچ خەلەلێک هیچ فەوزایەک لە بینی ئەم تەبەقە و ئەو تەبەقەیە هەبێ، ئەمە مایەی سەرنجڕاکێشانی ئێمە و مرۆڤ بانگهێش دەکات ئەڵێ سەرنج بن لەم ئاسمانە، سەرنج بن لەم خالیقە گەورەیە، سەرنج بن لەم ئیبداع و داهێنانە گەورەیە کە ئەمە داهێنانێکی زۆر گرینگە کە بۆ خزمەتی ئێوە، بۆ پێویستی من نییە، بۆ پێویستی ئێوەیە. باشە ئەمە لە کاتێک کە ئەم قورئانە عەزیمە کە دابەزی و باسی ئەم ئاسمانە نیە کرد ئەو کاتە خەڵک چ ئومێدێکی بەم ئاسمانە بوو، چ کارێکی بەم ئاسمانە بوو. ئێستایە ئیشی تۆ لە ئاسمانە، ئێستایە زۆربەی مەوادەکانی تۆ بە ئاسمانە دەگوازرێتەوە، ئێستا زۆربەی سەفەر و سیاحەتەکانی تۆ بە ئاسمانە لەم وڵات بۆ ئەو وڵات دەگوازرێتەوە. ئەم ئاسمانەیە کەیفە ڕوفیعەت تێگەن بە ڕێزەکانی من. بۆیە بەرنامەی سەرنج بە، ئەم بەرنامەی سەرنج بە لەگەڵ تۆیەتی، بۆ تۆیەتی، بۆ سەقافەی تۆیەتی، بۆ ڕۆشنبیری تۆیەتی، بۆ دینداری تۆیەتی، بۆ دڵسۆزی تۆیەتی، خودا خۆی پێویستی پێی نییە. بۆیە هەمیشە سەرنج بە لەو ئاسمانی لە پشتی سەرتەوەیە، لە کاتێکە بای دێ، لە کاتێکە باران دێ، لە کاتێکە هەور دێ، لە کاتێکە شەو دێ، لە کاتێکە ڕۆژ دێ، لە کاتێکە جریوەی ئەستێرەکان دەبینی، لە کاتێکە ڕۆشنایی مانگ دەبینی، لە کاتێکە مانگ بە بچووکی دەبینی، لە کاتێکە مانگ دەگیرێ، لە کاتێکە خۆر دەگیرێ، چی دەیگرێ، چی خۆت بەدەست نەیان گرتووە لەم سۆڕانەوەی ئەم ئەستێرە و مانگ و خۆرا بەدوایی بەدەوریەکەوە و زەوی لەگەڵ هەموویە هەمووی بەسەریەکە تەنزیمێکە ڕۆژێ لە ڕۆژان دوو ئەستێرە بەیەکیانە نەچێشاوە. ئەمە تێڕوانینێکی تۆ ئیتر ئەمە دەسەڵاتی منی چی تیایە و من چی بکەم لەمە، تۆ ئیمانت تازەکەوە لەمە، دینت بەهێزکە لەمە، خوداناسیت بەهێزکە لەمە، خۆ بە بچووک زانینت کیبر و خۆ بە زلزانین و زوڵم کردن و ماف خواردن و ئەمانەی خۆت واز لێ بێنە. ئەی خۆ ئەمانە توانی بیکە، ئیمانە ئیشی تۆیە، ئەو خوایە ئەمەی کردووە، ئەو خوایەشە کە ئەم سیفەتە من بوذانەی لە تۆیە حرام کردو. ئازیزانم، هیوادارم بەم ئەندازە لە بەرنامەی سەرنج بە توانی بێتمان شتێک بیری ئێوە بێنینەوە و شتانێک سەرنجتانی بۆ ڕابکێشین کە قابیلی ئەوە بێ کەڵکو سوودی لێوەربگرین و ببێتە مایەی خێری دنیا و داڕۆژمان. تا دیدارێکی تر بەخوای باڵەبەستان ئەسپێرم. السلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوه.
1: رادیوی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام، سەکۆیەک بۆ ڕاوەکردنی فەرموودەکانی دوایین پێغەمبەر.

0: بەڕکاتی خوا لەوەی بەڕێز و خۆشەویست بیسرە بەڕێزەکان خوشحاڵم لە ئەلقەیەکی نوێی بەرنامەکەتان بەرنامەی ژیانسازی لاڵقەی ژمارە 105مدا بە دیداری بەڕێزتان شاد بووم و سەرەتا داواکارم لە خوای میهرەبان هەموو لایەکمان موفق و سەربەرز و دامزرا و ڕاوەساو بکات وای گەورا قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهەکانمانە بهێنێت عاقبەت خێرمان بکات دامزرا و ڕاوەستامان بکات داوا لە خوای پەروەردگارەکەین لە هەموو دەرد و لاو نەخۆشی و ناخۆشیەکەم لایەک بپارێزێت هەر کەسێک کێشەی هەیە بۆی چارەسەر بکات هەر کەسێک نەدارە دارای بکات هەر کەسێک بێخانولانەیە پێ عەتا بکات ئەوەی نەخۆشی هەیە شیفای بۆ بنێرێت وای گەورە بۆ خاتری لوتف و بەزەی خۆی بەزەی بەحاڵی موسڵمانانە بێتەوە لە شەڕ و شۆڕ و ئاژا و ناخۆشی و نەخۆشی کە بەربڵاو بووە وای گەورە موسڵمانان بپارێزێت میلەتەکەی ئێمەش بپارێزێت وڵاتمان پڕخێر و پڕبەرەکەت بکات خۆشەویستانم لە درێژەی بابەتەکانمان سەبارەت بەوانەکانی ژیان لە خزمەت بەڕێزتانین لە بەشی 45می نیوانەکانی ژیاندا ئەچینەوە خزمەت مامۆسای ڕەحمەتی دکتۆر مستەفا سیباهی ڕەحمەتی خوای لێبێ لە کتێبە ناوازەکەیدا لە دروس من الحەیات کە کۆمەڵی ئەزموونی ژیانی خۆی لە بواری بانگەواز و پەروەردە و پێگەیاندنە و لە بواری خزمەتکردن بەیانی پیرۆزی ئیسلامە بۆ ئێمەی بەجێهێشتووە ئێمەش بە دوعای خێرەوە بۆی سوودی لێ وەرەگرین ئینشاءڵڵا مامۆسای ڕەحمەتی لە یەکێکی تر لەوانەکانی ژیاندا باسی پزیشکە گەورەکان ئەکات ئەڵێ لای پزیشکە گەورەکان مەبدەی ئیلاج و چارەسەر بوونی نییە ئەڵبەت لێرەدا مامۆسای ڕەحمەتی کاتێک ئەم قسەیە ئەکات لێ بنەمانیە و لە بۆشاییەوە نەهاتووە ئەگەر ئێمە تێبینی نۆرینگەکان و وەسەرنج بدەینە عەیادەکان بەڕاستی ئەبێ پزیشکە بەڕێزەکان بەخۆیانە بچنەوە وابێ بزانن کە ئەوەی کە ئەوان پێی هەڵەسن ئەوە ئەمانەتە لە گردنیان ئەو نەخۆشانەی ئەشتنە لای ئەو پزیشکانە بەڕاستی ئەمانەتن لە گردنی ئەو پزیشکانەدا و بەڕاستی ئێمە هەندێشت ئەبیسین لێرە و لەوێ کە پزیشکە بەڕێزەکان بەداخەوە زۆرینیش توانم بڵێم وایە یعنی کۆمەڵێک ئیتیفاقات هەیە لە نێوان پزیشکەکان و لە نێوان دەرمانخانەکان تاقیکەکان سۆنار و تیشکەکان یعنی بەڕاستی تێبینی ئەکەی لەگەڵ شەریکات و مندوبەکانی شەریکەکانە یعنی شتانێکن کە بەڕاستی مایەی محاسەبەی ڕۆژی قیامەتی بەدواوەیە و بەڕاستی ئەبێ ئینسان ئەخلاقی پیشەیی خۆی ئەبێ ڕێگەی پێنەدات هەندێشت هەیە بیکات بۆیە مامۆسای ڕەحمەتی باسیەوە ئەکات کە لای پزیشکە گەورەکان بنەمای چارەسەر بوونی نامێنێ یعنی سەیرەکەی چەند پزیشکەکە بەرەو پێش بچێ سەیرەکەی قەماعی زیاتر ئەبێت یعنی معقول نییە پزیشکێک لە ڕۆژێکا 60 نەخۆش ببینێت 50 نەخۆش ببینێت لە کاتێکە لەو لاوەدەوامی فسخانە و نەخۆشخانەشی هەبێ لە ماوەی 2 سەعات 3 سەعات 5 سەعاتە 60 هەفتە نەخۆش ببینێت هەر هەمووشی بە نرخی گران ئەمە مەسئولیەتە بەڕاستی خاڵێکی تر کە مامۆسای ڕەحمەتی باسی ئەکات ئەڵێ هەمیشە هەوڵ بدە ئەسبابەکان بەدەستەوە بگرە یعنی هۆکارەکانی گەیشتن بە ئامانجەکان لەبەر چاو بگرە کە خوای گەورە فەرمێوە ئەتبع سەبەبە باسی ذوالقەرنەین ئەکات کە هۆکارەکانی بەدەستەوە گرتبوو ئەگەر ڕاب بە هەموو دنیادا بەپێی ئەو ئەسبابانەی کە هەبوون ئەو هۆکارانەی گواستنەوە هۆکارەکانی تری بانگەواز هەمووانی لەبەردەستا بوو بۆ ئەوەی کە بگا بە ئامانجی هیدایەتدانی خەڵک کەواتە لێرەدا مامۆسای ڕەحمەتیش باس دەوە دەکات کە هۆکارەکان بەدەستەوە بگرە و متمانەت هەبێت کە دەرەنجامەکان بەدەست ئەڵایە یعنی تۆ کاتێککە ئەتەوێت کارێک بکەیت بیکە بەڵام پێش ئەوە ئەسبابەکان وەدەست بخە تۆ ئەتوێ خانوو دروستکەی ئەبێ کەرەسە و شتەکانت ئامادە بکەیت ئەنجا دواییش تەسلیم بە خۆی پەروەردگاری بکەیت درنجام بدسی خوایا بلام اسباب وکارکان ابیتو خود اسباب وکارکان بگیت بر به هر بوارک ده بوارکان جان کارکی راسی پیوستا اگل اسباب بید اگل لهو کارکان بید اگل لو هنگاوانه بید که پیوستو هنگاوکان بینی بو اوی که فرصتو هلکاند لدست در نشید کواتا نکلی تو اسباب نبیو و کار نبیو کرسکان لبردستا نبیو بتوی سحر آسا شتد بیت بردست هر سنتی خواوانیه و اتبع سببا کلا قرآن پیروز و لسوری مبارکی الکف ده هاتوا کباسی ذی القرنین اکا پیمان لکا ناکر توپال بیت و بتمای خوابی شکان بو بینه هبیتو اسبابا کان بدستو بگری هکارا کان بدستو بگری و هنگاو کان بنی او کاتا تو بدوی رزقوی ابی براسی بدوی کاسی بیو بی رزقه کد خوب بودید بلام ابی تو خود هولی باب دید پروانانکا اگر خود حالی نگری و نیبی بودمت خو پروانانکا خود حال ناسید جتن او دمتو تواتا دست برکدنی اسبابا کان بو گیشتن با امان جکان و دست خستنی انجام کان گرنگ و پیویسا که خواه گورش آسان کاری کاد وکو و تراولتو حرکتو لخوا برکت قصه که تر اکاد وانه که تر ماموسای رحمتی علیه وانه که زیرکن عقلو بیدیان بحیز ابد لسر حسابی روح یعنی اونده فکرو بیرو عقلیان اهتمام پی ادن جانب روحیان کم ابدو هلو خواهی که سائم بینین یعنی سیرکی پرسیار لسر هموش تک دروز دکن که آخر پرسیار پیوز نکد تو لسر هموش تک دروز که آیت اگه اینی تو کومل شد اینه تبردمت که براسی و اکا چیج لبینی بیستنی آیت اکا لقرآن خوی نوار کور نگوی یا لفرمونده که پیغم صلی اللہ علیه برنگ بایا و فرمید زیرک کن ده هزر و جیریان به هس ابید بلا نسح حسابی روحیان گم جو گیل کانیش جستان گوره ابید لسر حسابی هزريان سر حسابي أقليان قم جاكان جستان قورا أبي بلان لسر حسابي أقلو جيريان أي صالحة كان صالحة كان روحيان بهزة بيت لسر حسابي هزريان صالحو كاو شاكا كان أفرت شاكا كان روحيان بهزة بيت بلان لسر حسابي هزريان يعني زور ينادن به عندي بابتي بيدو فكرو عندي بابتي تر أوان آنو روحيان بهزة بيت بلام صديق كان روحه هزريان ديك كادا بهزة بيت صديق كان روحه هزريان روحه عقليان روحه بيديان بهزة بيت ليك كادا فاتبا إما هول بدين لصديقين بين وهم روح من بهزة بيت هم هزر من هم عقل من هم جيري من بهزة بيت كأوا خالكي زور جرنجا ما موسى رحمتي لخالكي ترى بما نفرميت مهيلا روحت ببيت قرباني جستت اگر وابقي او كاتا اعجالي بوند بهز بذكات يعني كواتا اگر جانبي روحيت بكيت قرباني جستت قرنجي بجستت بديتو قرنجي بروحت نديت او غريزة اعجالي كان لجستت دا بهز بن يعني اتواني بلين انسان دول روی جنابتان وخو اعجالي كي لده هميشه بدواي شهوات و اعرض وكاني خويه ويدي فاتا مهيلا روحت ببيتا قرباني جستت مهيلا روحت ببيتا قرباني جستت فكا اگر وابكي اعجالي بوند بهزا كات اعجالي شهر اخوا يأكلون ويتمتعون كما تأكلوا الانعام ولها ما كتا ما مصافر مهيلا هزرت لروح ببعد ما يلا يعني شون لو يبيشوا وثمان زيدك كان لسر حسابي الروح كان عقليا بهذا كان قريها اموش قريها كافر من ما يلا عقلك لروح ببعد عقل ابي خزمة كاري الروح به اقر عقل لروح تي برد شيطانية تدلا بهذا كات خساني كان مثلا زور بدواي فلسفه وكمل اشتوان سيدي كي دواجار سريان لا بديني ودرجة لما كتا علي حزر جيريد ببير كدنوا تيربكا أزرو جديد ببير كدنوا بتفكير بتفكر ببير كدنوا بتر رعمان تيربكا روحت بتروانين بهزبكا فهذا هزر عقل ببير كدنوا بهزا بيت تيربيت روحش بتروانين بتر رعمان تأمل تأمل زور جرنجا اگر وقت كد او كاتا فريشتبون بهزا بيت يعني مي فريشتهيد هيزا بيت معلومة لعب الرسان كا همو كاسيك توشد تاياتي يعني غريزي شيطاني تايا وغريزي رحماني وفيشتهي تايا هر كاميان لعواز بيت لس حسابي هس كاميان بهيز بيت لس حسابي اوي تليانا اقل جانبي شيطاني بهيز بو جانب فريشتهي ورحماني كا لعواز بيت ببيشوانو اقل جانب رحماني وفريشتهي كا بهيز بو جانب شيطاني كا لا واسبي سيكي ترى كما مصاير رحمتي كمش بابتك جرنج براسي كمايا أبي همومان وكوالي حلوية سيلة سربكين عليه هشتك من دي توا قولاك بدات الروح وهزر وجزدة بباريزة وفراهمي آسو دي بكاز يعتر بيد لبد دوامي سير كبني قرآني بيروس الله دور جوانا أزعلان رحمة لما مصاير براس بير لمبكروه ام قصه دوباره کمون هیچ شکم نبینی و غیزه و قوراک بدات روح بدات عقل بدات جسته و جسته بپارزه و هر وها آسودهی فراهم بینید زیادتر بیلوی که بسی لسیر کدنی قرآن لغیری سیر کدنی قرآن دست کبی یعنی کواتا بمانای که تر علین سیر کدنی قرآنی پیروس و دور كدنوي قرآني بيروس خوراك بو روح خوراك بو عقل و هزر خوراك بو پاراستني جستتان و هروها فراهمي آسودهي أكاد بو إنسان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الله القرآن بانقكات ورنمائي أكا بو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمو شيء أي فرمو إن هذا القرآن مأدوبة الله أم قرآن سفري خواية فأقبلوا مأدوبته ما استطعت تبرون لدولي سفرك إخواكو ابنو شنا أتوانا شند جوان إنسان زوري نكاتا كان يبدأ بقرآن زوري نكاتا كان يبدأ بلا بركني قرآن زوريني كاتكاني بدا باتي روانينو تيقشن لقرآن زوريني تمني بدا بلا خزمت كدني قرآن بصر بريت هر كسي قوابو قورا بيت سير كان عزيزانم رمضان بقرآن قورا بوا جبريل كبوتا قوري فريشتكاني تر سلامي خواهن لسر بي بهوي دابزان دني قرآن وبو في غمة صلى الله عليه وسلم في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كخير البشر بهو أو قرآنه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قولا ثقيلا أليلها بعسك باسي قرآن الله باسي قرآن في غمى صلى الله عليه وسلم بقرآن قوربو بدا بزاندين القرآن بوصل روحي في غمى صلى الله عليه وسلم في غمى الإخوة قوربو صلى الله عليه وسلم رمضان بشي قوريا فويك قرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بالله القرآن حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين براسي ما مصير رحمتي جوان لقرآن تقشتوا ويفرموي إيش خوراكك بهيستر نية لسير كدني قرآن بيروس بروح وجزت وعقل فراهم هناني آسودي كواتبا الدولي قرآن كوبينو با که تکان منظوری نبیدین به قرآن با حول بدین قرآن با هری دلمان بید با هول بدین قرآن قرآکو کشوی روزانه من بید یا ربی خواه قرآن کتب هاری دلکان من روی نریخ مکان من لعبری پجارکان من قرآن بکر شفیع و تکاکار من لروجی دوائی دا بکر رونا کروی گورکان من بکر خلغان و پارزر من لعقی دوزخ بکر هاول و هاودم من بو بهشت بکر نور و رونا کی لسل پردی سرات یا رب العالمین الهنا اویل قرآن نازان فرماو که اویل بید من چوتو و بید من بین روا اللهم آمین و صل الله و سلم على النبی محمد و على آله و صحبه و منتی اجمعین السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادو محراب دنجيك بو بانغوازي پيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر.

0: يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خواهي لبر خاتم نودنا يخوت الرحمن بيبك عاقبة من بخيرك إيمان من سلامتك قلم يعفو بس القناه معنا بي خواهي لبر خاتم نودنا يخوت لقناه باوك دايك من خوش بي لقناه با مستكان من خوش بي لقناه دوستكان من خوش بي لأهل خير وخيرات خوش بي خواهي لبر خاتنا وجوانا كان يخوت لقناه يمجيس من خوش بي لبرنا وجوانا كان يخوت لدفاري موشيفاي نخوش كامل بنيري لبرنا وجوانا كان يخوت أول ليكم خواهي الدين داري من للا شيرين كي گناه من للا قزون کی گناه من للا ناشرین کی دبر خوایتی خود ده فارمو سر اسلامتی من جینه سر اسلامتی من مرینه سر اسلامتی زینو من کرو رجل بیاخی پیغمبر حشر من که صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین
1: رادوی محراب دنگیک بو بنگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنويج ببوايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گویر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو يستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواو صلی اللہ علیه وسلم لگیارتو کده فرمی هر کسیک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه اوا هجر رگریگ نیه لآسی چون بهشتی جگه لمردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو وعن علی رضی اللہ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبر خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جر بلی سبحان الله و سیوسی جر الحمدلله بلی و سیوسی جر الله اکبر بلی و لکو تا همین جر کدبیت صد بلی پروردگار تاکو تنهاو بی هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای با جیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا گيوم ليبو امنزاو دعائي کردوو كمو زيادی تيدا نکردوو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينيم بکا بولاي کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست بە تەوفیقی خوای گەورە لەوتاری ئەمڕۆدا باسی گرنگی دەورەی هاوینەتان بۆ ئەکەین لە مزگەوتەکانی شارەکەمان لەگەڵ باسێکی ئەمانەتی مناڵ ومێ دەکەم دڵی بەنێ و لێی تێبگەین فەلاح ئەگەر بیەوێ زەرعاتەکەی باش دەرچێ ئەو ئەرزەی کە تۆی پێوە کە ئەبێ ئەرزێکی بە پیت و بە بەرەکەت بێ ئەبێ ئەرزەکەی بەردووداری تیا نەبێ و ئەرزەکەی ئامادە کرابێ و خاوێن کرابێتەوە ئینجا فەلاح تۆی پێوە کە دوای ئەوەی کە نەمامەکەمان لێدا یا زەرعەکەمان چان یا ناشتمان ئەبێ لە سەرەتاوە زۆر لەگەڵ یا خەریک بین تا سەرمانەی بە تا بێ ئاو نەبێ تا گەرمانەی بە جاران ئاینە و وەشومە ئەیانوو ئەو چەتڵە یا ئەو نەمامە یا ئەو زەرعاتە وەشومە لێی داوە یا گڕە لێی داوە هەردووکیان هەریەکن سارد و گەرم زەرعات تێگەدا علەما ئەڵێن منداڵیش هەروایە کچ و کوڕ کە دێتە دنیاوە بەخششی خوایە خوا ئەیدا بە دایک و باوک ئەو بەخششە پاکە کاغەزێکی سپیە هیچی لێ تۆمار نەکراوە ئەمانەتێکە و خوا ئەیداتە دەست ئێمە بۆیە ئەبێ ئێمەش وەکو فەلاح لەو ڕۆژەی لەدایکە بێ تا ئەو ڕۆژەی لەسەر پێی خۆیە وەستێ ئەبێ ئاگامان لێی بێ ئەبێ دەستمان پێوەی بێ ئەبێ لەبیری نەکەین ئەبێ بەنانی حەڵاڵ بەخێوی کەین ئەبێ بانگ بدەین بە گوێیە ئەبێ فێری دینداری بکەین ئەبێ لە پێش هەموو شتێکا خوای پێبناسێنین ئینجا پێغەمبەری پێبناسێنین اینجا اخلاق و ئاداب و ڕەوشتی ئیسلامەتی پێبناسێنین واجبە لەسەر دایک و باوک وەکو چۆن دوێژ واجبە چۆن ڕۆژ واجبە ئەمەی کە من باسێکەم واجبی شەرعیە لەسەر دایک و باوک کە مناڵەکەی فێرکە تەربیەیکە شارەزایکە مسلمانە ئەجێڕنەوە پیاوێک دێ بۆ لای ئیمامی عومەر ئەمە چوونەوە بیگێڕنەوە بۆ ماڵەوەتە دێ پیاوەکە زۆر بێتاقەتە و دڵی تەنگە و ئەڵێ ئەی گەورەی مسلمانان من کوڕێکم هەیە زۆر عەزێتمەدا لە قسەم دەرەچێ بە قسەم ناکە بەعکسی منەوە جوڵێتەوە ئیمامی عومەر تووڕە بوو پەلە ناردی کوڕەکەیان هێنا کە کوڕەکە بینی ئیمامی عومەر دوڕەیەکی پێ دوڕە قەمچیە شتێکی پێبوو بۆ ئەوانەی کە غەڵەتیانەکرد بەو قامچیە لێدا کە قامچیەکەی بینی کوڕەکە زۆر ترسا فەرمیە ئەمیر المؤمنین لا تەستعجل عەلەیە فەرمی ئەی گەورە مسلمانان پەلەم لێ مەکە مەجال مەدەی دوو قسە بکەم وتی بڵێ تی باوکم شکاتی لێ کردووم تی بەڵێ باوکت لێ ناڕازیە هەڵێ ئەم کوڕا بە گوێم ناکە بە قسەم ناکە لاملە فەرمی ئایا ئەی گەورەی مسلمانان وەکو باوکو دایک مافیان هەیە بەسەر منداڵەوە ئەلی الأولادی حەق على الأبەوەینی على الوالدەینی قال نعەم وتی ئەی باشە کچ و کوڕ حەقیان بەسەر دایک و باوکەوە هەیە ئیمامی عومەر فەرمی بەڵێ ئەچۆن حقوقی مشتەرەکە هەیە فەرمووی حەقی من بەسەر باوکمەوە چییە فەرمووی یەکەم حەقی تۆ ئەوەیە ئەن یەختارە لەکە ئوممەن ساڵیحەتەن ئەبێ دایکێکت بۆ هەڵبژێرێ دایکت عاقڵ بێ ساڵح بێ دیندار بێ بزانێ دایکایەتی بکە وتی ئەمە یەک دووهەم
أن يسميك باسم حسن ناويك جوان اللي ابنك هل رود بي ناوي خود بري لناو خلقا وشانازي بناوك توبك تأمدو سيهم أن يحفظك القرآن سيهم أوي قرآن في أركا شارزاك لكتبك إخوة فرمي قولي إيمان داران باكم لبر شهوتي خوي دايكمي لبازار كريو بدو درهم ندين زانية چه دايكم نا ازاني خواناسي و دينداري چه افرته كفري بدايك آياتي ونية او رجيك من لدايك بوم او نمني بلاو سوق بو او ندايك مي بلاو سوق بو ناوي ناوم جعل جعل يعني خالون چه تي من ناوم خالون چه يستا تي ايه فرمي يك كلمش باسي قرآني بونا كردوم هر نازانم قرآن چه هر نازانم دينداري چه امام عمر قام شكير رو كرده باوككو فرموي أسأت إلى ابنك قبل أن يسيء إليك عققت ابنك قبل أن يعقك ابنك فرميك فلان كستو لبيش كركتا حقي كركت خواردوا داوة چي حقي لكركتكي هيتش تبونا كردوا ما فيدنا داوة ظلم اللي كردوا اللي روا در كوت كأيما دايكو باوك واجب لسرمان من علاكان من أقامان ليان به عقيديان فيركين أخلاقيان فيركين دينيان فيركين حزتي نوح كلافاوك طبعا لافاو دو جورية مسلمان لافاو هي أخنكيني أو باو أمري بس اولا فاوي امروهات وزور خطرها نازنمي وستي بيك انيانا لا فاوي بدروشتي لا فاوي باخلاقي لا فاوي بعقيدي لا فاوي مروف كشتنو دزي كردنو برتي الخواردن زور خطر من منالكم كويت ناوزل كاوي بعقيدي بايماني من جواب زانم كرم هيا داماوية بو من كركم لقل كافران ولقل ظالمان ولقل بيدين كان بجي من اجبليم كرم هيا ازاني نوح فرمو چي فرمو يابو نيركب معنا ولا تكن مع الكافرين فرمي كرم لافا وكهاتوا كافر كان ابا ورياب لقل او النبي با لافا ونبا طبعا بقصي باو چي نكرت لافا وكبردي فحال بينهما الموج فكان من المغرقين لقال كافرانا مردو لقال كافراني شازين دو كريتو بويا مسلمانان من دال امانتك قورية زور خطر من بمرم منالك بيشكشكم با كسوكارم يا بقوم نتوم من علىكم هجدي هابي من علىكم دم بيسو دس بيسو داوين بيس بي طبعا وادرة چه توقر پر وردينكي معلومة چون كلافاوي استا وكو جاران نيا ساعتو تمالو هاتو تناو مكتب كانو هاتو تناو كولانا كانو هاتو تناو باخلو بتانيا كان مانو چند سال ام نقشه دان راوا كأم امتا لريدر كن او استور دور دا سري قلتوا بوي ابي ايما بشانازيوا بشانازيوا شكري خواب كين كايما مزقوت مان هيا كايما قران مان هيا كايما فرمودكاني بيغمر مان هيا صلى الله عليه وسلم ان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع وابزانا مردوي سبا من بخوم بلهم او من لقيامة وستاو خواه سؤالك جل جلاله افرمي من على كانت شي بسرها علماء علين يكم سؤال دايكو باوكا كرين جال منال يسأل الوالدان قبل الاولاد دايكو باوكا برسل من على كانت شي بسرها شي تفير كردن شي تفيوتن شوني پرورده كردن
ای خواه لقرآن نی فرمو نالک انتان بپارزن لجانم ای خواه نی فرمو آگتان یابو نی لا تشرک بالله ابراهیم دعای کردو دعا کتان لبره فرمی رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام خوايا أم شارمان بركي لأمن وأمان شريتي أنا به كشتاريتي أنا به أشوبيتي أنا به خوايا من على كانش بفارز لويك بتفارز من وجنوبني وبني أن نعبد أن نعبد الأصنام بتفارستي استجوري استأنواع بتفارستي بها أبو بو امن بيري خوم يا خمو بيري جناب تاني يا خمو آية من أركاني إيما كني كان ماون السر الصراط المستقيم كني كان لا تود زراون توش ديبو مزقود أقال من أركاني يا برو شور ويوا عقيدي تشيا لقال كيا قري خريكي تشيا شون بارا بياك أم بس يعرف كان من أركان تان شون بارا بياك بداخل وسد دایکو باوق هر لب رو ایش که هر لب رو پاره پیاب که اخلاقی موانیه و مسلمانی آبی افزانی چون پاره پیاکه موساله اما نمانگش شاد دوره کینه و تایه چینو امسی مانگه لخدمتی من علکانی ایوا آبین ابرو ایوش ورن فریاکون بوی من علکان تان لدز در نچه هیچ نبی لقیامت علا رود بیه بلای خواه من علا کم برد بو مزگود دسم گرد یا نام بو مزگود تسلیم کرد به دوره هاوینا شتیگ علیم رنگ آنتیکتان پیتان نخوش بی رنگ ایسا زور بی دایی که باوکان بلای بخواه بسی مانگم فرصت با من علا کم دینار پیاب که پاره پیاب که ای باشه برام باو با پیرانی ایما چون جیاون کی وکوی استا خلق حلپی دنیایی بوا کی وکوی استا خلق آوا چوتا ناو مادیاتو دنیا و من باو کی خوم پینج ایشی با یکا وکرد ایو هیچم لتو ناوی بس قرآن پیرو برملا نامیوی یک دینار پیاب کی نامیوی یک روش ایشم بوب کی تنها فیری قرآن ببی خوباو کی من عوامیش بو لبروا فرصت برای لبروا اول یادت خواهند در مکان ماسی لبحره ما مستقیم جو تعلیمی ماسی میروله لکنی خواه بالندکان لسر درختکان دعا اکن بو او ما مستقیم که دیه درسی قرآن علیه تو سبحان الله سبحان الله ماسی لبحره علی خواه لو ما مستقیم خوش بی که او من علی فیری قرآن کن اما آخر قسم بوتانی گرمو عالمی که گوره مرد لدنیا درچو زور عالم بو طلبکانی بینیان کن ما وسا رنگ جوانا زور گشی وزع چون دوائی مردن فرمی خوالیم خوش بو مشکلیم نیل قیامتا فرمی با هوی چیه و و تی جیران اک مانه بو آفرتی که هشتانه و ساله بو جمله گر فاتحای روان نبو بدو حفته فاتحان پر روان کر فاتحا خواه فرمی لبر فاتحه او پیرج نه چی گناه که دست ریمان او بس سوره فاتحه جمع و سکن جوتان لبی و تنوی قرآن و نگوره امید دکم انشاءالله بتوانین همومان امدو سمانا لخدمتی من علاکان ما نبین اوی پیمان بکریم و قصیر نبین بو اوی بیبیت الرحمن بو گرک و شارمان

0: ما دام زراوكي يا ربي خوايا من أركان ما انصالحكي يا ربي خوايا شر آجاو في تمال يدور خيتوا يا ربنا ليدا بارينوا باسمي القوي والعزيز خود مسلمانان إيمان داران أهل قرآن لسرزمينا بدز فراعينو طاغوتو كافران وصهاينو ومظلوما يا ربي خوايا داوال ليكين باسمي القدير القوي خود كوتاي بدا صلاتي طاغوتا كان بيني خوايا علميا بدي لزوي خوايا مجهول يعني كي بخوايا نوا خوايا أهل قرآن سركوتوكي يمش كي تخزمت كاري قرآنكي خود اللهم آمين. نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب.
1: راديو محراب دنجيك بوغيان دني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.

یا خوا هاوارم هنای درگار ببخش گناي بندي روسيات من كسر حلقي شرمزاران سرچو بكشي گناه كارانم گيج گيجاوي دريای گناهم لزمين اجدا نيا فناهم شرطي بنديم نهينا يدي رومنايا لبر روزردي بدي هرچي يكم كردوا لنا فرماني پيناوي بيلم تو خود ايزاني بيشاري وا يا بيدي تروم رزام برزات والي ركوتو توبه یک جاره بو هزار گناه استغفر الله استغفر الله جرمم بی حد و سوچم بی شمار ربی نجنی من عذاب النار هیوان بتویا با الله و بالله بلا تقنطوا من رحمة الله كسب كاري من خطايا سرجم يا غافر الذنب فاغفر لي وارحم وكوت ما أميد يا حي يا قيوم إيه ما لدرقات شون أبين محروم.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل

ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

القرآن وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گرایل و ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبير رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایمه هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن بمگو تایی ایما. پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی.

جرجعت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همون ويجيك: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس بخوينم. پیشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواهين ليبي جرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كده فرمي: هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أو هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي. پیشوا نسائي و طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي: هركسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقومان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجهكي دي كداده. پشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتيو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافرميتي: هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله، وسيوسيجر الحمد لله بلي، وسيوسيجر الله أكبر بلي، ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گر با اندازي كفي سر درياش وهابي. پیشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيو. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو: پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا، پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رنوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان، براستی هر توی رنوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتنبری روشو ریگی خرابو
نهبار بيشا طبراني وابن السني جراوي عنتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو. ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت بپروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناوگور. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

أي محمد هوالم بدني أيا سرنستان داول لوشتان أي كلا جاتي خدا ديان پرسنو هاناو هاواريان بودبن باشا آخر وانا تشتي چان لزويدا بديهناوا با پيشانم بدن يا خود اوانا لحل سوراني آسمان كان دا هيتس هاو بشيو هاو كار يچان هيا اگر دلين بالي دكوات كتبه چي آسماني منشان بدن كا پيجم قرآن بوتان هات بيد يا ديار ديشي زانستي لو روه كا بيسل منيت اگر ايوار راز دكن

0: مبين
1: لكاتك دا آيتا آشكرا ورونكاني ايما بسريان دا بخندريتوا اواني كبه باوربون بو حقو راستي كبو ياندي الدلين اما جادو يشي آشكرايا

يا خود دلين محمد خوي ام قراني هل بستوا بيان بلي اگر خوم هلم بست بيت او دل نيابن خدا تولم ندسيني تو سزام دداد او كات ايوا بهيج شوي اغناتوانن لخشموقيني خدا رزگارم بكن جهر خدا دزان درباري ام قرانا ايوا چدرو بختانك هل دبسنو تيدار رودچن لبر اوا خدا بسك كشايت بيت لنيوان منو ايوا دا براستی او ذاتا لبردو بسوزو مهربانا بو اوانی پشیمان دبنو اللبیرو بوچونت چوتکانیانو ریگی ایمان دگرنبر.

براستي اواني كدلين پروردگار من اللايو پاشان پابندي او ايمان الدبنو راستو روان پي روي دکنو لسري بردوامن اوانه هيد جور ترسو بيميچان لسر نيو دل تنگ نابن.

هر دستيك هر كسيك لا إيمان داران يا لبي برواكان بلو پاي برز يا نزميان هيا بجوري كردوا كان يان كا انجاميان داوا امش بو اوه خداي پروردگار بجوري كردوا كان يان بتواوي پاداشتان بداتوا بأوي هيد جورستميشان ليبكريت.

0: مجرمين
1: او رشبايا هم مشتك وهم مشوين كاول دكاد بفرماني پروردگاري يتر كسيان ديار نمان جگل لما لطول وهولا كانيان هر آبو شوية و بو جور سزايانا تولن لقومو هوزو گلاني تاوان بارو تاوان كار دسينين لهم موكاتو شوينك دا اگر يا خيب بن

سوين بخدا براسي اما دا صلاتو توانا يشي وامان بخشي بقوم عاد كبا اي ومان نبخشي وا الوها هو كاري بيستنو بينينو ليك دانا وشمان بيدابون مخابن هو كاركاني بيستنو بينينو ليك دانا وا سودي بينا غياندن امجد براوبو تنكا ببالغو نشانا كاني خدا بيبا وربونو برپرچان دادايوا او سزايي كالغالتان بيدهات داوين جيريان بو لي درباز نبون.

وتيان اي هوزو قلي ايما باور بكن جمان لكتبك بو كلا دواي موسى نردراوا سلمنري پيامو كتبكاني پيش خويتيو ريك لقل يانداو رين ميو هداية داد بو حقو راس ريقي راس درستيش

0: حليم
1: أي خزمينة بچن بدن بانگوازي خدا وو ايمانو باوري پي بهنن او كاتل لغناها كانتان خوش دبيتو لس زايب بأيش و آزار دتان پاري زيت.

كوابو اي پیغمبر دان بخودا بگرو خورا گربا هر وكو پیغمبراني خاون ويستي بهز خورا گربون پلشان لي مکا او روجي كا بالينيان دراوتي هر كاتيك پیش هات وادزانن تنها سات و وقتي چان لروجيك دا پیچوا اما بالينو پیامو راگان دنیا چی تواوا جاو كاتا مگر تنها تاوان بارو گناه كاران نين كتيادا چن؟

0: أعمالهم
1: أم فرمانا بوكاتي روبروبون ويا لغورباني جنگ دا جاكاتي قيشتن بواني بباوربون بين دزد ليانو لغر دنيان بدن أجينا أوان إيوة دكوجن تاكاتي كشتاري زوريان لدكن إنجا كهيزيان نما بديل بيان گرن بتون دي بال بستيان بكن أوسا يشيق لمدو كاريان لغل دا انجام بدن يان بپياوتي ومنات ياخد بغورين وفيديا آزاديان بكن تا شرکو تا ایدیتو آسواری نامینتو دجمنان چک دادنین بریارکا آوهایا اگر خدا بیوستایا خوی طولی لید سندن بلام دیوید با یکتر تاقیتان بکاتوا اوانشی لپیناوی خدا شهید بون هر جیز پاداشتی هولو کوششیان بزای ناداد
0: سیهدیهم و یصلح بالهم
1: اوان الرین مویدکات با جگو ریگی خوشو دلو درونو بیرو هوشیان آسو ددکات
0: ويدخلهم الجنة عرفها لهم
1: هروها دان خاتا او بهشتوا كبجورها شيواز بوي باس كردون يا

0: ايو كساني ايمانو باورتان هناوا اگر ايو پشتیوانی لا آيني خدا بكنو هولي سرکوتني بدن او خداش پشتیوانی لا ايو دكاتو سرتان دخاتو پاي دارو جيرتان دكات
1: والذين كفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم
0: اوانشي ببروابون خجالتي وسرشوريان بوهيو كارو كردوشيان لدنيا دا بآكامو لقيامتي جدام ما يبوچن.

0: آیا اون نگر اون بسر زویداو سرنج بدن تابزانن سرنجامی او خلکن نال باری پیش امان چون بوا خدای بدا صلات مالو حال یعنی بسر دار رو خاندن جابو همو بباوران سزای آواش تیه چی چاوروان کراوا درنگ یازو دو چاریان دبید
1: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم
0: أوابهوي أواوية چونك براستي خدا پشجيرو پشتواني أوانيا كإيمانو باوريان هنوا بيقمان بباورانيش هيت پشتواني چيان نيا

0: لهم
1: براستي اواني كباوريان هنا ووكارو كردو وچاكا كانيان انجام داوا خدا دان خاتا باخا كاني بهشتوا كچندها ربار بناوي داد دروات اوانشي بيبروابون لم دنيا يدار راد بيرنو دخون وك آجل لأين دشدا دو زخت زيو شوين يانا

0: أي محمد هندق لو بيبا ورودور وانا الدين وجويد بودقرن هتا كاتق لقصو قفتارد بويتوا جد دهل نوبة دودليو دا پرسن لإيمان داران او باسي چي دا کرد او اللا چي دا دوا اوانا خدا مورينا و بسر دليان داو شويني آرزو ويستين نگنجاوي خوان كوتون
1: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم
0: اوانا شير ريبازي هدايتو ايمان داريان گرتو تبر بگفتاري پیغمبر هدايتو دين داريان گشدكاتو پردسينيت خداش شارزايو پارسكاريو دلنياي زياتري پیبخشين

0: وهم
1: او ظالبوني الشيطان بهوي او وابو كبراسي دور وكان دانود بواني كداخل دلبون برانبر اوي خدا داي بزاندوك كقرآن ها امال لمودوان لهندك هلوز داب بقصتان دكين خداش خوي تشاك آقا دار اللونهيني وبيلاناني كدي شار نوا
0: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
1: اخو حاليان تون بيت كفرشتكان لكاتي جيان چشانيان دا بدمو تاو برو پشتيان دا دمالن

0: لهم
1: او سوكاتي سرمرقب بويا بسريان دادت چونك اوانا شويني اوشتانا كوتبون كقين وخشمي خدا دبزوينيت اوانا بيزاربون للرزامن دي خدا خداش كارو كردوياني پوچو بي آكام كرد
0: ام

0: لكم
1: خو اگر من ويستايا او انا من پيشان دادايد او كاتب بروالد داد ناسين و سوين بخدا لشوازو ناو روشي قصو گفتاريان داد ديان ناسي توا خدا خوشي آگاو زانايا بكارو کرد وكانتان
0: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم
1: سوين بخدا اما دتان خينا برتاقي کردنوا تالا جهاني واقع دا تيكو شرو خو گرانتان درب كويتو آشكراب بيت بومان بو اوش حوالي تالا چي ايوامان بيت داست

0: الله لهم
1: براستي اواني كا بباور بونو بربستو كوسبيان دخست بردم ريبازي خدا پاشان مردن لكاتيك داك كافر بون او هر جيز خدا ليان خوش نابتو تاو پوشيان لناكات
0: فلا

0: بينكم
1: ايوه سستي مكنو داواي اشتي بيج وخد لدجمنان مكن چونك هر ايوه سركوتو دبن دل نيابن كخداج لقلتانا كارو كردوتان بزاين ناداتو ليكم ناكاتوا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: رزگربوان زنجیر برنامه که برز ما مصطحوشیار جافرانیه با بیسترانی خوشویست لرادوی محرابه و پیشکشتان دکریت برنامه رزگربوان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والندامة للظالمین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. بسراني خوشويست نور أكاني چايو من سلام ورحمة وبركتي خواتان لبه خواه برحمتي خوي توق مانكاو لعذابي خوي خواه بدور مانكا خواه اواني خو بيا خوش اوان حمد وسنابوتو اوان دي تو بيا خوش صلاوة لدي داري پاچي پیغمبر ناس داركي تو لمديني منورة و با سرجانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و بتایبتی با سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام با سر آل و بیتی با سر خیزانکانی با سر شنکوتوانی تا روش لروش آوا و حلده بتایبتی تر با سرپرشتیارانی رادیوی محراب با برایانی کنترول با حاجی پشتیوان خواه پشتیوانی به لدنیا و لقیامت و او خوشکو برانش که یارمتی رادیو محراب جیب جیان جو من لیگرن بدنگ منو دین پیویست یکان من جیب جیان لخلالکان آگادار من کن اجیزکان من با چاک کن همو غم با رادیو دخون خواه لهمو لغم همو لیک من بدور که خواه شفا بونه خوشکان من بنیره خواه لبلا و مصیبه بدور من که اوانی منال یعنی خواه منال یعنی باتی وی قرزان خواه قرزکان بوده خواه تا خواه طاعت و عبادت من لی قبول که خواه ام کارانی که انجام یدین بیبی به هوکار بو او که تو له خمان رازیه بیبی به هوکار بو شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بیبی به هوکار بو ان شاء الله بهش جگه من بیم خوشک برا کردم سپاسی خواکم که خوا مولتی ام عبدی خو یخدا ل القی کی نی برنامه چن اوانی که بختورن یان چن او کسانی که خوا رحمیان پیکا د خوایه ل خایمی بختور کان مانوسا تو عظمت و ناو جوانه کان خو تو اسم عظمت خواه الى رحمي خوب يا بشمان مكة خواه الى رحمي خوب يا بشمان مكة غفور وغفاري عفو توابي حنان مناني وهاب ودودي غفور وغفاري يا الله يا الله تنا وجوانا كاني خو لقائمي بختورا كان ناو من بنوسا لو رحمة فراوانا بيسنوري خوب يا بشمان مكة لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إلا الضالون يما قمرانين إيمان من بخوته إيمان من بقرآن كته إيمان من ببيغمبر كته أصلا إيمان من بملائكة كانه إيمان من بروش قيامته إيمان من زينوبنا يا رب يا رب يا رب بشر ما زاري زينو ما نكتو يا رب لو كاتي دأمان هلنا أو قبرة تنقو تاريكا فريامان كي زمان ما نشكي روما بيب الله خوامانا روما بيب بلين بيغمبر محمد المصطفى عليه الصلاة رابرو بيشوا ونوري شاو تاجي سرمانا لشفاعتي و بيغمبر بيبش مانك يا رب روما بيب بلين خواه إما شريعتي إسلام برنامه من بوا برنامه كي تو من كنوبة ببرنامه خوامان أو قرآن كلامي تو لسر شاو من بولنا و دل مانا بوا أو قرآن لدنيا و لقيامتا فريا مانك أما زور قرنقا عزيزة كانم ومتنازارك أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم سواسي او خواكم كأو خواهم مولتيام لألقي كنوي جمارة هشت بخزمان نوركاني چايو خوما قمو بأميدي اوي كخوا بوزاني اريا كما كي ايتي بام عبدي خوي توانم خزمت بنوركاني چاوم كم وإن شاء الله رين ما يمكن بوي بختوري دنياو دوار روش من خواهي جل جلو لقرآني بيروز دفرمي يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيلي لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون. الله أكبر سيدك العزيزة كان نوركاني تشايمون خواهي جل جلالو بانجيش إيمان دارك أي أواني كبرواتان هنا خوتان بباريز لقناه تاوان هموه وكاركان بقرن بر بونزيك بونوتان لخوا تيب كوشن رنج بدن مادوبن مال بصرفكن شو نخونيبكن جهاد كان دفاع الإسلام كان سرفراز وبختوري دنيا ودواروش بن بو أوي إن شاء الله بختور بن جا سيري كان عزيزة كان خواف يا أيها الذين آمنوا أيو كسانيك حلقري بيامي خوان أيو كسانيك إيمان دار أيو كسانيك لخوا ترسن أيو كسانيك بخوا صلحاون تقوا الله إن الله يحب المتقين خوا متقيا كان يخور شوية خواه او اولیاء و پیاوچاکانه زن پرده ایل سر چایان لابرد ازانن او اولیا پیاچا خوا پر دین سر جوان لابد ازانن او اولیانا خوای گور جاری بو دان خوشیستی خسته دلی هم عالمو او تا شعب عبد القادر گیلانی چنه کنه ما او کاک احمد شیخ چنه کو فاتی کدو او مثلا بری ما مصام لا کریمی بیاره خوا بر رحمتی کا قبرک پر رحمت بیت چنه کو فای ملا عثمان ما مصام لا عثمان چنه کو فاتی کرو ملا محمد کو چنه کو فاتی کدو ها پیرامید دی رحمتی چنه کو فاتی کدو ای ام کلا پیانه او تا حد ناوی انا بین هر باس یانا کی خوا جاری و داون چون اهلی تقوا بون چون اهلی تفسیر بون چون اهلی حدیث بون چون اهلی شرع بون چون اهلی قرآن بون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ها خوافه اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون تقوى خواب كان خوار رحمتان فيك أنجا بيغمار فرمي صلى الله عليه وسلم بوكارانا كأنجام يدن بسنة كانتان خوتان لخوان زيكنو يعني همو سنة يبلو بايتو برزكاتو ها سيري كان بيغمار فرمي صلى الله عليه وسلم هر كسي صلاوات يبال دياري بيغمار صلى الله عليه وسلم خواي رب العزة دا صلاوات يبال دياري ما شاء الله ميك دو دا قناح بوك جوتو دا درزوش درزوش برزكاتو باشا دا خيري شو بونسي أمتشل بيك صلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خواد صلاة تعالى داري عبدا خواد قناحي بوك جينته دخيري بوسه ده درجة درجة برزبيته وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى باشا واتقون يا أولي الألباب باشا أو تأخوها فرمي عبادك أنت زياد وأن تصوموا خير لكم أكبر رجوم المعسترة بو إيوه مسافر و نخوشی بلام نخوشی که اونیه پک خواه مسافر که اونیه ناراحت بی بروشو بی باشتره ایوانیه ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت و اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ابرا او ابا آياتي قرآن امرا خوشکانه من بعضی کن خلق لعبادت سارده کنو عبادت خلق واي ليكن كم كا تضيقه كان لعبادته تشجيعنا كان لسال عبادت نا نا توبية تشجيعي كي برواتان بي روجي كي دو شمال السفر يكابو برادر يكوتي نان بخوين تم دست ما شكا من نان مخواردو و نان ناخوم وتي بوشي نان ناخوم نان ناخوم وتي اخر بوشي نان ناخوم ده براوازم ده من رحمتي خوال نان ناخوم تي رايم بروجو بيتم كده واز بينا خواز زاباتو اوان قد لسر شد من رو براي برزم كشي چوبو ماموسا كتو تي ماموسا نا ناخوه تي بو تي بروشو تي قالو ماموسا اقلي لده ساخ بو تي بروشو بيه لسفره دي ورا بروشو بيه اقلي لده ساخ باشا علي او فرز خوار يجي يا بروشو بيه ام بولا سنة تابرو اي بابا من هج ناراحتي هج مشاقتي باكس والله اما دا اسو دا اوانا باكتور بوم هج ناراحتي اكم نبو لروي دزنوش او لروي صحته او لروي برسيتي او لروي تيناتي نبرسين بوا نتينون بوا نسر مان بوا نقر مان بوا اي باشو بوشي بروشو نبن يا زور سيرا يعني مثلا بون منا سيري كان عزيزة كان من المال يميوان بوم بمتر بو بيوا دو صد متر مالك لمزقوت دورنيا باشا علي بو قصر جمعناك كاكا من لما لا دانش ما مصلا يعني يشخيني معلقات يبو مزقو من دانش من مالا بلي مالا رخصتك ورقم اخر بقل باخو من نلاش ببارم نانا خوشم نارحتي ومشاقتي كي اتشم نيوشا كما كم لمزقو تكا يمو يعني زو او خلقا وني بدوي رخصتا قرر بدوي عزيمتا ناقر خوا خواتي رخصتي بدو زيتو خوي لرزقاركا انجا وايش يا بجي خلق عليه رخصتك بقوتنا لعزيمتك اشو بلا واني نولا بايش واني عزيمت مهم ترى للرخصت اما مشكلك يعني تو عزيمت الرخصت اللي يقنك ايتو بعكس او بيش رخصتك بقوتنا لعزيمتك اما خرابة اما مشكله باشا زلام هبو ميواني مال يبو بلي ميواني من بو من امامي مزقوتك مال من لناو مزقوتك لناو ام مزقوتك بانياوا امبره نوشکی قصر چه مگو نه تو با ما نوشکی لنه هم مزگو تکه باشا گرم نوشکی گناح با عربی ام نوشکی خواب گناح با دنوسی مخالفه فرمانی خواه کرو مخالفه سنتی پیغمبر کرو نه والله که تا عزیزه کم تو عزیمتی بیه باشتره انجا ام سنتانا مثلا من دورك عن نشي ششنقاوكم برايكي كشواركا برايكي ششكا برايكي هشتكا برايكي كداكا برايكي دوانزاكا كام يان باشا على دوكا باشتر والله واني مگر ام دو مثلا بلن كابراي كشواركا مبالات كالا نشكا ركوعي تاو نبي سوزي تاو نبي قراءت كالي تاو نبي ام اشو بلا رازك بلام اگر ام دوبكا و شواركا و حقي خوي بلاتي چون او من دا دينارك ام بخير تو بيز دينارك بخير دا كي من خيري زورتر لوا او اقسانيه أوقس نية باشا من ده صلواته من الدياري بيغمر باشا عليه الصلاة والسلام خوا صد صلواته على دياري من باشا خوا بدا صد قناحا بوكوزين صد خير بوكوزين صد درجة برجة برادري كبستيا أم بيستا خوا دو صد صلواته على دياري هو أو صدي فرقة تلبية نوتو حوتينا تلبية بنجا حوتينا وكو يقوان تلبية سيو حوتينا وكو يقوان تلبي بيستو حوتينا وكو يقوان تلبي دو سفريتيا تلبي بي سفريتيا وكو يقوان نا والله شون هو كي قسي قربان بو خاتي خوات شون امشتانا يعني انسان سيري كم صلاة يكباني نيوشي كي سنة عن بيلا سنة مطلق لبيني مغرب وعشاء لبيرش نيوروا يا لشو نيوشا كابرا هل سير شو نيوشا دور كاتكا كابرا در كاتكا وكو يقوان كابرا دو شمو بيان شمو بروجوا کابره بس دو شما گری او کو یگوان کابره دو شما و پین شما و سیانزه و چوارده و پانزه من عربی برو شو بی او کو یگوان کابره ششه ششاله نگری کابره پینج روش گری لششاله او کو یگوان نه والله او کو یگوانی فرق یعنی با قربانه جا بوی خواهی جل جلالو افرمه یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله یوه سنوری خواهم وابتغوا الیه الوسیله خو کارکان بدوزنو بو اوی که بختور بن وجاهدوا في الرنجبه مندوبه ها في غمر فرشتيك تنفير كم قلنا حكان تاعنا كوجي دزنيوش بقرن لكاتي مشقده يعني شي لكاتي سلمى وقرماده باشا ما قربان يتشاوبم يا هم اجر باداش ولا قري لسري خو باداش دداته ولا سري باشا اي تو مثلا ولين نارحتي كابرا هم جاني نارحتي وناخوشي بو يعني خو سزايده نابیشتی و یعنی حتی سنتی پیغمبره تو یارمتی مل خواه لبر خاطی تو من یارمتی ملاوچیارم خواهش یارمتی تو یا بله خواه یارم چاپوشی لملاوچیاره کم که دلیشانم که آزاریام که عزیتیام خواهش چاپوشی لتو که تو غفور با خواه غفاره ایوانی پیغمبر بشار دینا فرمه تو لسه ازا رحم برم برکم که خواهش عثمان رحم بتو که تو یارمتی خلق خواهش یارمتی تو ده تو پیسی خلق جه بجه خواهش پیسی تو جه بجه که تو بدن خلق تو خواهش بدن تو ده که آتا سنتی پیغمبره هر ایشه که باش که بله خواه من عمله بر خاطی تو کم تو او ایشه با من که با کار چاک کنه با خواه ناسی نکل با عبادت کنه با خیر و صدقه کنه با گاندی سیلی رحمه کد با سردانی نخوشه کد با دنگو چونی خلق با چاپوشی کنن لخلق با صبر گردن سن ناراحتی کن خواب چاکتری پاتر پاداش که تو اگر واب کی انشاءالله او کاتا با خود بختوری دنیا و دو روزه بی باشه سرفرازی دنیا و دو روزه بی کاتا عزیزه کم اما کلامی خواه و جاهدو فی سبیل ها و جاهدو یعنی تیب کرشن عزیز بکرشن ها با جمعه فرن یا ایوه الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم جمعه فسعوا الى ذکر الله فاسعوا الى ذكر الله بچن بوز نيوجا كانتان كم ترخم مبن قرزو قول بن اها دايك عايشة فرمي كم في اغمر صاصم كم رمزان اها خوي تونغا كردو خوي چالاكا كربو بدلي كي پرلا ايمان و استقبالي معنى رمزان بكا ايه كي لو سنتاني كم في اغمر صاصم لطوافة اي فرمو چي بكن لطوافة اي فرمو طوافية كمو دو موسيم سنتا با هلو رب روي بو إلا تكاي تشيبو إلا تكا أو بو بوي دجملاني إسلامنا لأن أمانا كومالي باكوتو داماون هميانا كوشينو بنا برابلا ها خورا والله برابلا توانا وهزي أنتياهي بقور بعنا ها لشرعا فرمي أفرمي أقر كابرايا مجاهد بو ريشي سبي بو بوي دجملاكا لي ترسيا توانيا ريشي خنكا بو اويكا بلن قنجو يشتا توانا وطاقتو حوصليه بقور بعنا برو عزیزه که من نوره که چایم نکریه نگونجه تو بلای ولا که که پیویز نکه اما سنته جا سنت چیه چون سنت چیه سنت فعلی پیغمبره قولی پیغمبره عملی پیغمبره امری پیغمبره صلی اللہ علیه وسلم اگر تو سنت که پیغمبر جا بزنگ پیغمبری شفاعتی بو نکه ايوان سيكس لناو حمو اسلاما سيكس يلب جاردو دفرمي اوي دعاي دعاي بان اخواني اوي صالة دياري بيغمبر دا بانيان دو اعران دا اوي لما دينا مريا من شفاعتي بوكم نيوتو اوي لما كامري اوي لما دينا مريا اوي لشو روشي جمعة مريا عذابي قبريني باشا اوي سورة تبارك ببردام امام اخواني عذابي قبريني اوي شهيد بعذابي قبريني اوي سورة واقعة نيوتو بقول ما تام في غمرة فرمي صاصم أوي سورة علي عمران آتي بيستو بيانز و بيستو حود بخيني حر قرزي كي بي أقرب كر كي حود بي خوابو يدفعك أم قرآنك بوسيلة أي خيني باشا بقول ما ينشاهم أيوني في غمرة فرمي هر كسي شوية ذكري بو نكرا با كوتاي سورة بقرة بخيني إن شاء الله خوا أو شوا هر ذكري كي نكر بي هر يادي كي كافية بوي ايبوني سورة علي عمران ايبوني سورة نساء باشا اها بيغمر صلى الله عليه وسلم فضائل سورة كان افرميتي افرميت سورة زلزال نوي قرآن سورة اخلاص سيكي قرآن سورة قل يا ايو الكافرون شواريكي قرآن بإن اعطينا يواود بقول عظم رب النسي يواود بيغمر نيفر مهار شوية خوتن سي فلق سي اخلاص سي ناس بخيانه فوك بدستاو بينا بسره في أغمان نيفرمو قولتني آيات القرآن سورة قولتني آيات القرآن آيات الكرسية نيفرمو قولتني سورة القرآن سورة الفاتحة إكاك أمام فضائلة إعلم بم قرآن بيروزا كي خنم خم لقوازيكا كمو بم زينوك نوي سنة تاني في أغمان خم بختوري دنيا ودوا رجكم عزيزا كان ومتنا عزاركي في أغمان صوتا لبرو هولبا أو ريقانا بقرنا بركا بختور تانكا بدوي او رجانا برون كبختورت انا بدوي او رجانا برون كخوار رحم تام بيكا عزيزه كان نورك يعني تشايوي كاتا اميدكم ان شاء الله اميدكم ان شاء الله يا ما او هو كارانا بقري نبر كابيت ماوي بختوري دنيا ودواروشش فان ازانن حتى التزام كان باسلام خوا درجه رحمتي خوي مزيات البوكاتو كاتا سنتي بيغمر اساسم فعلي بيغمر فرماني بيغمر اساسم بلين خوايا من امكار لبر خاتي توك خوايا لبر خاتي رزمندي تو لفرانكس خوشم خوايا لبر خاتي تو چون بولا فرانكس خوايا لبر خاتي تو يارمتي فرانكس خوايا لبر خاتي تو بدن فرانكس خوشم ان شاء الله خوش بدن مودي خوايا توش بدن اي سي بياو تشاكا كلا اشكو تاكا فرمي خوايا من لبر خاتي تو رزيداي كوبا كون درغاي خيرم ليك ليك دو يانا فرمي خوايا لبر خاتي تو حقي وكلا كارم نخوار خوايا درغاي خيري ليك دو يانا بلا فرمي خوايا لبر خاتي تو زينا وبيا شرعي منك خوايا درغاي ليك دو يانا رزغاري انا بولا اشكو تاكا نماز لا اشكو تي دنيا نجات مان بي لم فتنه جنجالي رزقان ما بيه تقوى خواب كان بتقوى خواب تان لخوان زي كانو سنة تقاني بيغمر جيبا جيب كان بوي خواه درقاي رحمتي خواه ما موقعتو بختوري دنيا و إن شاء الله دورج ماكا خواه يقول عقبتي منوش اوش بخير بجره خواه لدنيا و لقيامة داماو ما نكا خواه حيا و حرمت ما بپاريزي خواه شفا بونا خوشكان ما بنيري خواه ربع حاجي بشتوان بكا بو خوشكو برانا بكا كا بيوستي راديو محراب جيبا جيكن كا جو مان ليقرن كا بدنگ مانا وندين كا ريز مان ليقرن كا حرمت مانا خواه حرمت تان پاريزي قال رحمتي خوي بيبرش معناك خوي او هو كاراني كدبنا هوي رزامدي تو كان من بو اسانك او هو كاراني ابن غصبي تو خوي ميلي بدرخه خوي ما ترسي خوي بخدل ما هو بي شرعينك بو بي امري تو انك بو تو لي ما نرنجي بو تو لي ما عاجز نبي يا رب العالمين يا ربي خوي بختوري دنيا دواروش مانك يا ربي خوي سفرازي دنيا دواروش مانك يا ربي خوي لا بلا مصيبتي ارزو اسمع بدور مانك لا راحت كاين دين ودنيا بدور مانك او اين خوش شي فايبه او جيراي بيرزك مشكله بو حلك قرسي يبوي دفكا او اين خوش الشفاي بو منيرا يا رب العالمين بهر جمع بلا جهنم بدور بين يا ربي خواه سرفرازي دنيا ودوا روج بين يا ربي خواه لرحمتي خوب بيبرش معنك شفاعتي بيغمر صلصان بيبرش معنك شفاعتي قرآني بيروز ومعين رمضان والشهيدان بيبرش معنك الرحم بريس بيا كان من بقجة جوانا كان من معلوم نالمان يا ربي بولاتا كمان بكردستان الشيرينا كمان ام نعمت يا ابن اسرائي شمان بو باريزا يا ربي لبلاني بلاني جران لمؤامري مؤامر كان لنا حزاني ام دينو ام ملت اخوة بدور مانخ لتشافيز لدسفيز لزمان فيز لشافيز لخيانتي خيانت كاران لظلم ظالمان سحري ساحرا ملعونا كان خمان ومارونا ما باريزا يا رب العالمين يا ربي اخوة دعا كان مان لي قبولك يا ربي اخوة يا رمتي مان بي لجب بار نبين يا ربي اخوة مغرور نبين يا ربي اخوة لخمان باي نبين يا ربي اخوة كاركان مان بور يا نبي تا تنها و تنها ما بس من رضا مدید خوالی من راضی بی خواه رحمت سر برای شعرانی رادیو محراب ابراهیم کنترل بخوش برای کن من که بی سری رادیو محراب بی خواه رحمی هم پیب که لدر و لنا و لاد خواه مقصود یمو لحک من حاصل که دلی همو لحک من خوش که بم دینه سر برز و رسی و بختور من که یا ربی خواه صبر من بیته یا ربی خواه لی من خوش بی گناه حکای را بردو من ببسری تو یا ربی خواه توفیق من بی با کاری چاک وائل كاري خراب بدور منك يا رب العالمين يا ربي اخويا ابو خاتي اسمه عظمت ابو خاتي صفته بيروز كان عاقبت من بخير كان حمله فتنه جيان حمله فتنه بدن اخويا من باريزي يا ربي اخويا العذاب قبر محروم منك يا ربي اخويا لبهش بيبش نبين لجهنم بدور بين رحم بريش بي كان بقنز جوان كان بخيون كار كان بقتاب كان بنوسر كان بخدمت كاراني محرابي بيغمبر صلى الله عليه وسلم اهلك سبا بسايقي اطمي لك ان اخويا مقدرات بيان باريزي اخويا مقدرات بدور يعني يا رب العالمين يا ربي خوا خجالت ما نكي لديواني خو يا ربي خوا هر خوش كبرا دعواي دعاي خير يقول خوا خير بيني تري همو من خوا إلى شرب دور من كي خوا أولاد كمان إلى شرب بحريزي رحم بولاتاني دراسية ما مكي بنيش خينا كلام بدراسية كلام بكشكر كلام براو رزا كلام بخوش خوش كذا كلام بخالو خالو زا كلام يا ربي خوا رحمي أم بيبكي خوا رحم بمفسراني قرآن بمحدثاني بيغمر بمدز قراغانا تلا راديو تلا تلفزيون هر راجاني خدمة بقرآن وبسورة وبأخلاق رسانی ملتا خواه موفقی که خواه همو من موفقی با کاری چک همو لایک من بدور خیلی کاری خواب دستگاه خودم از گزاری کن لعاو لشاربانی لکاربا لرگاوبان لکریکارکان لشوانکان لگاوانکان لدکتورکان لمحامیکان لهمو چینو توشارکانی ام ملتا خواه رحم به همو لایب که خواه دلی همو لایک من خوش که لهمو لغم بدور من که سربرزو روسفی دنیا و قیامت من که بحرمت و بجین بحرمته بمرين لقل حرمة دليل كان بديداري خوش شاد ماكي بر شفاعتي بيغمر ماكي صاصا بدسي مباركي بيغمر لسر حوزي كوزر تير او ماكي يا ربي خواه لبرديسي راد مان برينتو يا ربي خواه بخاتي قوري بكردوي خو مان لقل ماكا لو رحمة فراوانا بيسنوي خو بيبرش مان ماكا لعذابي خوش بدو ماكا آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

وسلم ام ايش خرابي كرد ام صحابه بلا ملقل اوشا فرمينا چونكي چاكي هي اي بو تو من عفوناكي لبرو كان يجي جباني بجماعه دكي كبيانيان هم رج دعاء ويكتركي اي تو بو كي كاك بس المنبر زمي مسلمانكي كاكي دكتور تول عيادك تاع زمي او يتركي برو فرمي لو دوله منانه لو بازارا يعني دولة من كيته هروك أو نيجك أهل قرآن بلا مليد باوكي كشتوا أو نرخيتي لي وهاي كاكا وقصانا دي أمن نشاني بيدينية كاكا چونك دين نيش طاعت وقتك لا إخوة ولا غيرة بين نوركي لبازارا هبه نوركي لأخلاق تا هبه نوركي لدم تا لزبان تا هبه ان جاء اگر امن نبو نيجي چي طاعتي چي اما عبادت ني عادت عادت عبادت اگر عبادت به گورانكاري له انسان ادروزكا بس اگر عادت به هیچ تاثيري لناك هیچ تاثيري لناك پیغمبري خوا افرمي صلى الله عليه وسلم افرمي لا تحاسدوا حسودي به يكتر مبن ولا تباغضوا رقتان ليكتر نبي ولا تدابروا بجليك مكان ولا يبيع بعضكم على بيع بعضكم كرينو فروشتن بس هذه اكترى مكان او الرواش تيغكا توجتي عينيش او اكاراكي ويشكي او زلالكي نا با او معاملكي تواوكا اقر سلينة قد امجاب ابيكا وكونوا عباد الله اخوانا ايو بيكا وهموتان سجدب وخوابا دي مادام سجده بو خوابي بش بش ببرايك من بو يو سجدانم داناوا بو اوي بهوي سجده كانو ببن ببرايك بلام سجده كا اگر تأثير اللي نكا او تنها لا شيء سجده ابا فعن برزا كم پیش اوي تو بي بي مزگوت ابي عقل بي بي مزگوت پیش اوي تو خود لا شل سجده بري ابي عقل سجده بري روح سجده بري اگر عقل و روح سجده نبرد بي لا شد چی بكا لا شد ايجنی كابو أبي ما تدريب كين لسر أمريكا، شاكبلاو كينو، شاكبلين، هركاتيك زاني من هاد بدم منا عيبي مسلمانك من ود بزانا ونيوجا كان من هيجي سفاهين بوا سلناو بعد سبب كينو، بانويا جيب كين كتأثير للمانكا، تأثير للروح مانكا، خال برنا وجوانا كاني خير الرحمن كيف عاقبتنا بخيرك إيمان من سلامتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع.

0: يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خايل لبرخاتي من ودنا يخوت الرحمن فيك عاقبة ما بخيرك إيمان ما سلامتك قلم يعفو بس الجناة ما لبي خايل لبرخاتي من ودنا يخوت لجناه يبغو كداك ما نخوش لجناه ما مستكان ما نخوش لجناه يدو استكان ما نخوش لأهل خير وخيرات خوش خايل لبرخاتينا وجوانا كان يخوت لجناه يم بجيس ما نخوش لبرنا وجوانا كان يخوت لدفار موشي فاين نخوش كمان بنيري لبرنا وجوانا كان يخوت أول ليكم خايل دين داري ما للا شيرين گناه من للا قزون کی گناه من للا ناشرین کی لبر خوایتی خود ده فارمو سر اسلامتی من جینه سر اسلامتی من مرینه سر اسلامتی زینو من کرو رجل بی آخی پیغمبر حشر من که صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین
1: بدری جایی شو روش دتوانن هاوری رادوی محرابن
2: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوهي لپیانبری خوا وچاكترين نمونيغ ركو پیکيو سرمشق بوتان بتايبت بو او کسي كبتماي خوا وروجي دوائيو يادي خواش زردكا

صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير وافتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل

إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، ناصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا.
وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا. وتقبل حسناتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتینوس نو راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كرع عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بقرا وقبو نوش دزنوش بقري أوها أو جالسر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم بهیز به مهربانی تو، هیچ پناو پاسار نیه لقارو قینو خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای توی و بس، باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زادو برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کرده و لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نه وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بی نبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وتاب براء كرع عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلى الله عليه وسلم دستوری وابو بشو کده چوه سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی دادادناو انجادی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم با دستی خوتا، حز کیت لم خوم دا خبرم دا کیتاوا و حزش کهید دمرینی. و کاتی لخویش هل دستاده فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور. سپاس و استایش هربو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینه
ولا قيامتش دازندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلة ببيبياوكي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت كردوا وخود وريد قريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آقاداري بكو بي پاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوش با اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باشا ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمرش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كماموستاي جريري ماموستاي زهيري ماموستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ماموستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوك بچه تسر نويني نسناكي با أما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داب زينري توراتو إنجيل قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشته كا
كجلوي والدستي تودا اي خوايا اي پروردگاري گورو سرورم تو خود اولو يكم كسي تو سرتات بونيو هيچ تيلا پشتو دانه بو و تو خود آخرميني تو دوهمين كسي تو لدواي همو موجوده هر دميني و تو هم ظاهرو آشكرايو هيچ تبالا دستي تو نيه و هم باطنو پنهاني تو هموش تيلا جير دستي تو دايا پروردگارا اي خواي گورم بكرم و بخشنده خود او قرزي كلا سرمانا بوماني بدرو برحمتي خود بمالي رحمتو بزانستي باشو برفتاري شيرينو بغوتاري زيرين دارو دولمن من بكو لو فقرو هجاري كدبه بماي كفرو ناسو پاسيو ناشكوري تو رزگار من بفرمو پشوا مسلم گراوتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدله بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لئي وديوي بشي تناوني ونكيوا بابا چمكي ناو ويجلكي يا بارشتي كيتر نوينكي بتكيني چون كا ايوه نازانن كلاپاش ايوه نوينكا چي تري تيدا چه لوانه ماري يا دو پشكي يا هشتي كيتر كماي آزار بي تي چوبي جا كنوينكي تاكان او جابلي بسم الله ناوي خوا بهيني وكاتي ويستيشي لسري رابكشي بالسر لاي راست رابكشيو بلي سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تريشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوايا اگر يانم دا كيشي و گري دا دي توال لاي خود لم نستم دا اواب سوزو مهرباني خود رحمي پي بكو سوزو مهري لقلب نوينه و اگر يانت گران دا وبوم لم خوا خبرم دا كي توا اوابي پاريزو بوي كا آگاداري بندباشکاني خودي پي دا كي آگاداري اويشي پي بكا پيشوا مسلم گراويتيو. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتى إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنكي دي فرمو: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ماناين زاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربشمان بكا بي ماندداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي مانداوا عمل کاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن. پیشوا مسلم گراویتیو. فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح. عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح،
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشويني نوشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نوشي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کده گريتو بولاي جويريه دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيمهشتويت هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء او کلتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو کردوتن برابر يان دکنو بقد اوان پاداشت يان بو هيا بگرا بزيادي شوا كاو چواروشانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي پي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارگاي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم. لا جرانويكي تردا اوهاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بشوى مسلم جرابته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي: هركسي سر لبيانيان يا سر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي تركر دوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي أويج أوندي أيووتبه لو تسويحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراویتیو برزان ماموستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به بازیاتر اش نبون امرون کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باوردارن لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو كبواتا باش يان چاك يان خاص پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم ماري کرد ناوكي گوريو ناوينا جويريا واتا كچولا حارثي باوكي آغاي هوزي بني مستلقو كومال فرموده لپیغمبر صلى الله عليه وسلم لبر کردوا لبخاري مسلم دا لچن شوينكا لچن بونيكا ناوي هاتوا لسر فرمايش شيخ عيني لعمدة القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پاره و بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دکرد
لسر جگنو جکی داده نیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی داده دنا وقت تسبیحی امرو اتات ششنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پیده جمال لتمانی شستو پین سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی پنجاو ششی کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خو شکرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه المسلم على أنبيائه ورسله. سبحانه السلام سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب. يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.